0: كثيرا، ثم بعد ذلك عاد كرحلة بقية العلماء يمارس مهمته في التدريس والتوجيه، وقد ترك مجموعة من الكتب والمؤلفات، منها كتاب الدرر اللوامع ومنار الجامع في علم التصريف، وأيضا كتابه لفتات نحوية، وفيه لفتات نحوية بديعة، وله طبعا الكثير من القصائد تتحدث عن سكان كانم وحكامها. لعل هذا الشيخ من الشيوخ الذين يعني عانى من الدسائس ومن القطيعة ما بينه وبين هؤلاء السلاطين، لكنه كان عالما لا يخشى في الله لومة لائم، فكثر حساده في تلك البلاد ولقي من جفا أهلها وجفا السلاطين أمرا فظيعا، لأنه كان حريصا على إظهار النصح لهم وعلى توجيههم إلى طريق الحق وإلى طريق الله المستقيم، وهو الذي قال: قد أظلنا زمان ولي من أولياء الله تعالى يظهر في هذه البلاد ويجدد الدين للبرية ويفشي العلم وينصر السنة. واستطاع هذا العالم الصمود والاستمرار على هذا النهج، وهذه ميزة هذا الرعيل من علماء الأمة الإسلامية، وهو الصبر على انحرافات قومهم ونصح الراعي كما ينصحون الرعية. ومنهم أيضا الشيخ ولداد المعيني،
1: أيضا من أشهر علماء كانم.
0: أشهر علماء كانم ولداد المعيني، أيضا هذا من العلماء المعتقد فيهم الصلاح والولاية. ولد طبعا في إقليم برنو سنة 939، ثم قرأ القرآن على أحد الشيوخ، ولما بلغ هذا العالم مبلغ الرجال رحل طبعا في طلب العلم إلى مدينة أكدس وولاتا في صحراء موريتانيا، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة تومبوكتو ونبغ في العلوم الدينية، ثم رجع واستقر في إقليم باقرمي واجتمع هناك بالشيخ والي بن الجرمي التاركي، وأخذ معا يدعوان الناس إلى الدخول في الإسلام وينشران الثقافة الإسلامية بلغتها العربية بين الناس، حتى تاب على أيديهم عدد كبير من السكان والكثير من عمال وأمراء برنو. بعد ذلك طبعا انتقل هذا العالم إلى العاصمة الجديدة في غصر غمو، والتي اهتم السلطان علي بن غازي إلى إفاد عدد كبير من العلماء وأنشأ فيها المدارس. وكان نصيب هذا الشيخ والداد المعيني هو إنشاء مدرسة كانت هذه من أميز المدارس، أشهر المدارس التي اشتهرت بها مدينة غصر غمو. واستمر هذا الشيخ في عطائه المشكور إلى أن وافته المنية سنة 1009 للهجرة، بعد أن ترك هو أيضا جلة وكوكبة من التلاميذ النجباء الذين حملوا رسالة الإسلام.
1: شكرا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات التي قدمتيها في إطار حديثنا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية في أمبراطورية كانم، وأيضا ذكرت عدد من العلماء، وذلك ضمن الحلقة الخامسة ضمن سلسلة حلقاتنا التي تتعلق بتاريخ حوض بحيرة تشاد مع التركيز على مملكة كانم. نشكرك على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها في خلال هذه الحلقة الخامسة ضمن هذه السلسلة. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت معنا ضيفتنا في هذه الحلقة والحلقات الماضية الدكتورة صفية تجاني كندل، في التسجيل أمبطة أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: الحقوق والواجبات. الحقوق والواجبات برنامج عن أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج عن الإذاعة الوطنية الجادية.
1: المستمعين الأفاضل، هنا برنامج الحقوق والواجبات، السلام عليكم. برنامجكم هنا اليوم أجرينا لقاء مع المدير العام للمدرسة الوطنية للتكوين القضائي السيد سنوسي محمد علي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السيد المدير، حدثنا أو حج لنا خاصة في أبرز الإنجازات هنا المدرسة الوطنية وخاصة للعام الماضي.
2: طبعا أحيي الإذاعة الوطنية في كونها تهتم بنشاطات هذه المدرسة التي تسعى في تكوين العناصر القضائية عموما، من بينهم يعني القضاة والكتاب الضبط وإداري السجون، وكذلك المحامون وكتاب والموثقون والمنفذين الأحكام القضائية، ولا سيما ضباط الشرطة القضائية، يعني سبعة يعني تخصصات عندنا في المدرسة. ونحن نعلم بأن من أهم ويعني الركائز الأساسية هو التكوين الأساسي. وقمنا طبعا بتخرج ثلاثة أفواج في هذا العام 25. والأول طبعا يتعلق بتكوين القضاة المدنيين، وهم عددهم 100. قمنا بتكوينهم بأحسن صورة، وطبعا قام تم الامتحان الدخول فيها، مسابقة الدخول فيها بكل شفافية، وكانت معترف لها من طرف الرأي العام بأن هناك امتحانات يعني أجريت بشفافية تامة. إذن هناك 100 قضاة سيتم توظيفهم في هذا العام إن شاء الله. وكذلك هناك شعبة ما يسمى بالقضاء العسكريين، والقضاة العسكريين طبعا لأن في النظام القضائي العسكري هم أيضا لهم

هذه المدرسة لم تقم بالعمل بعد، لأن هي موجودة في الأوراق يعني ليست. لذلك تم الاتفاق بيننا طبعا بين الوزارة ووزارة الدفاع الوطني من أجل تكوين هؤلاء العناصر القضائية. طبعا قمنا بتكوين 37 قضاة عسكريين و19 كتاب الضبط، يعني ينتمون للقضاء العسكري الذي يقومون لربما يعني يبدون يشرعون في العمل القضائي العسكري في عام 26، هذا مما نتوقعه. إذن بالنسبة للتكوين الأساسي هناك طبعا هذه المجريات أي هذه المساهمات تلعب دورا كبيرا طبعا في لدعم الوزارة في أنها قد خططت بما يسمى بإنشاء محكمة يعني محكمة الاستئناف لمدينة بنغور ومحكمة الاستئناف بفيلرجو ومحكمة الاستئناف لمدينة أمجرس. إذن القضاة المئة يساهمون في تفعيل هذه المحاكم الاستئناف الثلاث، لأن هناك من القدامى الذين يعينون في محكمة الاستئناف بينما الجدد يكونون في المحكمة الابتدائية، وبذلك نكون قد قمنا بأداء واجبنا في هذا الجانب. لكن القضاء العسكري هو لأول مرة النشاط يكون لها قضاة عسكريين، ونحن نتشرف بأن ساهمنا بتكوين هؤلاء العناصر، وكان التكوين كان بأحسن صورة ممكن، لأن تم الاستعانة بمكونين أي فورماتير زي ما يسموهم لهم قدرة عالية، ولكن نظرا لأننا لم يكون لدينا التجربة في القضاء العسكري قمنا بجلب بعض الخبراء الأجانب من الكاميرون مثلا ومن ساحل العاج، عدة مرات يعني جونا أتوا في تشاد من أجل تكوين هؤلاء في الجانب التطبيقي المهط، يعني في الجانب العمل الميداني كيف يتم العمل في القضاء العسكري جانب الميداني، وساهموا طبعا الخبراء الأجانب بأحسن صورة ممكن. إذن النتيجة في 2025 هو أن هناك قرابة 157 عنصر قضائي في المدنيين وعسكريين يعني يتخرجون، يعني تم تكوينهم، يعني إلا أن هناك في يعني يتم لربما حفلة التخرج بصورة خاصة، لأن ليس هناك حفلة بالمعنى التقليدي، ولكن يكون ممكن لقاء وطني بحضور لربما رئيس الجمهورية لي يعني بدء في العمل للقضاء العسكري في تشاد. إذن يقوم بإعلان بأن من العنف صادر يكون القضاء العسكري له دور، وبالتالي يساهم في تكوين دولة القانون في تشاد. هذا بالنسبة للتكوين الأساسي. بينما في التكوين المستمر قمنا بالتعاون مع عدة جهات أجنبية، وخاصة منها المعهد الإيطالي يسموه سانتانا ديبيز، هي من ضمن المعاهد التي تتعاون مع مدارس تكوين قضائي في إفريقيا وبتمويل من وزارة الخارجية الإيطالية. قمنا بتنظيم 3 ندوات خاصة بالقضاة في مجالات مختلفة، وقمنا أيضا تنظيم ندوات 3 أيضا مع أكليب جيسينغ ساحل، طبعا هي تابعة للدول الخمسة الساحل ساحل الصحراء، ولكن لم نتمكن من تنفيذ بعض البرامج التي جاءت مع كنيد، يعني البرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ولكن قمنا بتنظيم ندوتين على الأقل مع برنامج كنيد أيضا، وكل هذا. وقمنا أيضا بإمكانيات المدرسة أيضا تنظيم بعض الندوات واللقاءات وفتح برامج بحوث أيضا، لأن المدرسة تقوم بإنجاز بحوث علمية. هناك مجموعة من الباحثين يعملون الآن في حول الرشوة في وسط القضاء، النتيجة العلمية ممكن تخرج في شهر 5 المقبل شهر مايو 2026، ولنا مجموعة أخرى تعمل ستشرع في شهر يناير المقبل حول الثنائية اللغوية في القضاء، لأن لاحظنا أن هناك قضاة لهم تكوين باللغة العربية المهط، وهناك قضاة لهم تكوين بالفرنسية المهط. إذن كيف يتعامل المواطن مع القضاء الذي يعمل بالفرنسية، مع أن هناك جل التشادين يعني يتعاملون باللغة العربية، وهذا من هناك بعض الإشكالات، لأن المحامون خاصة منهم

0: كتاب الضبط ومنفذي الأحكام القضائية والشرطة القضائية كلهم يعملون باللغة الفرنسية، ولكن هناك فقط لدينا قضاة وكتاب الضبط لهم إمكانيات باللغة العربية، وهذا فيه اضطراب شيء في العمل باللغتين في القضاء. إذن لنا دراسات نقوم بها في 2026 لمعالجة إشكالية التي تتعلق بالثنائية اللغوية. كما أن هناك أيضا بعض النشاطات أيضا تتعلق بتنظيم ندوة دولية، قمنا بتنظيم ندوة دولية في أونما طبعا في 25-27-11، وهذه الندوة طبعا لها دور مهم جدا لأنه تم التنظيم بالتعاون مع المجلس الوطني لأرباب العمل الباترونا، ويتعلق بالقضاء والتنمية الاقتصادية، كيف يكون دور القضاء في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد، خاصة وأن هناك البرنامج التنموي 2030 ما يسمى تشاد كونيكسيون، يعني له طموحات عالية جدا بالنسبة لإنجاح مشروع رئيس الجمهورية في الولاية الحالية، وبالتالي فإن القضاء إن لم تؤدي وظيفتها التامة والكاملة فيكون سببا لتعكير الكثير من الجوانب في جلب الاستثمارات الأجنبية. من أجل ذلك قمنا بتنظيم هذه الندوة الدولية، وقد يعني استقبلنا كثير من الخبراء خاصة من فرنسا، من ساحل العاج، من كامرون، من بنين، وهؤلاء كلهم ساهموا معنا مع الخبراء الوطنيين، قرابة 30 خبير قدموا أوراق علمية، وهذه التجربة طبعا تمكن المدرسة من أن تكون يكون لها دور أساسي في المستقبل، لأن ننظم حتى مع لربما مع التعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة، لأن هي أيضا تقوم كل سنة بتنظيم ندوات دولية، ونتعاون في هذا الإطار حتى يكون لتشاد مكان عالي بالنسبة للبحوث العلمية، لأن جميع القرارات السياسية التي تؤخذ يجب أن تكون مستندة إلى دراسات علمية دقيقة ومحققة من أجل تمكين السلطات العلمية من اتخاذ القرارات التي تلائم ربما بأوضاع الحقيقية للشعب التشادي، وبالتالي لإنجاز نتائج إيجابية. من أجل ذلك أن المدرسة الوطنية للتكوين القضائي يكون لها دور أساسي خاصة في 2026، حيث يتم تنظيم كما لم أشير في البداية، لكن تنظيم ما يسمى بندوة بصيغة فروم، يعني ندوة يجمع فيها العناصر القضائية والعناصر القوات والدفاع الوطني للتعاون فيما بينهم، يعني بين الفئتين. وتم إنجاز مشروع الندوة في 2025، وأن المشروع سينفذ إن شاء الله في 26، يعني دفع إلى دولة القانون ودعم دولة القانون كما أشار إليه رئيس الجمهورية في برنامجه، لأن دولة القانون لا يتم إلا بخضوع الجميع للقانون، وبالتالي يجب على القضاة وكذلك القوات الأمن والدفاع أيضا الخضوع للقانون، وبذلك لم نصل إلا إذا تم التعاون بيننا في هذا الإطار. من أجل ذلك أقول بأن المدرسة الوطنية للتكوين القضائي يعني لها بعض الشوائب، يعني إشكالات من هيئة تنفيذ برامجها المعتاد خاصة من جانب الميزانية، وتم طبعا زيادة ربما قرابة 40-50% من زيادة في الميزانية في مشروع القانون المالي، وإن تمكننا من الحصول على هذه الموارد لربما نقوم بإنجاز الكثير من المشاريع، وخاصة أن التكوين المستمر يلعب دورا أساسيا في العمل القضائي، لأن القضاة يجب أن يتأقلموا بالنصوص الجديدة وبالآليات المعاصرة في فهم الواقع حتى يكون لهم القدرة في الفصل في النزاعات المعروضة أمامهم، وخاصة أن هناك المستثمرين هم أجانب، والأجنبي يجب أن تكون له ضمانات قضائية للحصول على حقوقه عندما تطرح بعض النزاعات بينه وبين مواطن تشادي أو متعامل اقتصادي يعني له إقامة في تشاد. لذلك يجب على القضاء أن تكون في أحسن مستوى، خاصة وأن هناك ممن يعني يشيرون عموما بالرشوة في الوسط القضائي، مما لا يساهم في أن يكون تكون سمعة جيدة بالنسبة للقضاء. ولكن هذه الإشكالية نحن نقوم نعالجها بالشفافية في العمل القضائي، نساهم بالتكوين. وحتى أن الوزارة أيضا لها برنامج ما يسمى بالإيجستيس، معناته هي رقمنة القضاء في تشاد. وبالتالي هذا المشروع ربما تقوم الوزارة بتنفيذه في عام 2026، وهذا بما يساهم كثيرا في الشفافية القضاء وتبسيط العلاقة بين المواطنين والقضاء، حتى يكون للقضاء دور أساسي في بلادنا تشاد إن شاء الله. أيوة نعم، الدعم قلنا بناء على التكوين المستمر. التكوين المستمر قلنا مثلا هناك بعض الندوات تتعلق بالتعاون، التعاون القضائي الجنائي الدولي، تعاون القضاء الجنائي الدولي. وبالتالي مثلا في محاربة الإرهاب يجب على القضاة الوطنيين أن يتعاونوا مع الدول المجاورة في معالجة بعض الأنواع من الجرائم عبر الحدود. وجيسينك ساهيل، وخاصة أن حتى أكلب جيسينك ساهيل وسانتا أنا ساهموا في تكوين عدة قضاة من بينهم رؤساء المحاكم يعني ومسؤولين النيابة العامة في محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وكذلك قضاة التحقيق وقضاة غرف الاتهامات في محاكم الاستئناف. كلهم شاركوا في هذه الندوة ويعني تمكنوا من الحصول إلى معلومات قيمة جدا في مدى الاستعمال بآليات التعاون بينه وبين الدول المجاورة في معالجة إشكالات الإرهاب.
1: أعزائي المستمعين الكرام، وصلنا في كمال هذا البرنامج. كان معكم ضيف البرنامج هنا اليوم المدير العام للمدرسة الوطنية لتكوين القضائي سنوسي محمد علي. قدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود، ونشكر المستمعين التابعونا، ونلتقي معكم في الحلقات المقبلة إن شاء الله.
2: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات، نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المستمعين معانا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية 94.5 أنما. مستمعينا عن بريمي ديزم ترزم كاترم سينكم سيزم ستم ويتم نفن ديزم العاصمة حتى الكام معانا من مختلف الولايات التشادية. نقول لكم صباح الخير. أكيد ومعكد عنتو في إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية راديو تشاد دايما أنين معاكم وعنتو معنا قطوة بات قطوة. 75 دقيقة نيشوها سوا 75 دقيقة بدون تردد أنين معاكم أنتو معنا قطوة بات قطوة. بعد ما تابعتوا اللغة الفرنسية مع زميلي تينا جايف ليغران وخلاص نبدو معكم البرامج باللغة العربية الدارجية من إذاعتكم الإذاعة الوطنية على التشادية إرنتي. نذكركم في الكوردوناسيون دوبالوم تولوم غايوس أما قدام الألف البيتون يخدمنا ويخدمكم عزميل محمود قصرة ولا شك ما يقصر معنا. مباشرة معكم أول مايك خلال 75 دقيقة محدثكم جلال حسين يحيى مع المستمعين. نذكر المستمعين خلال 75 دقيقة نسميكم الأغاني المتنوعة البلاغات الصباحية وتلقوا النشرة مع زملة من عسر التحرير من الإذاعة الوطنية الجديدة. بعد النشرة لو كان في وقت طوال نستمر معكم معانينا وعنتم معنا قطوة بعد قطوة لقاية 8:15 دقيقة. بعد نقول لكم باي باي نخلو الزملة بكلام المحلل الآخر. نرجع نلقى زميلي محمود قصرة هو كمان قدم للفة البيتون يسمينا أول فاصل قنائي. بعد الفاصل طوالي نرجع ونقر لكم البلاغات. الفنان الراحل أحمد بيكوس نستمع للفاصل بعد نرجع ونواصل مع المستمعين.

كلمات صباحية، كلمات لها معاني من الفنانة الراحلة الحاجة عامة بيكوس بعنوان القطمة والدرس بالمدرسة. بقول يا سيدي حسن أكتب لها بلاقة. نرجع نقري بلاقتنا الصباحية بعد البلاقات طوالي. نسميكم مع الدعايات، لو كان الدعاية جائزة بعد الدعايات ممكن تلقوا النشرة مع زملاء من عسرة التحرير من إزادكم الإزاعة الوطنية التشادية. العدارة العامة المتابعة للوزارة هندة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عيسى طاهر حامد، هو كمان يعني عندنا في كارتي انقبو سيكسيون 4 إلو 146 لو 5 قال يمشي بأوراقة في الإدارة بكونه النقا هنت دي عند مشكلة، يعتبر البلاغ ده كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هندة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة كبرى آدم يوسكومي الكان عند عنقا في كاركي قوي سيكسيون دي إلو 171 لو 19 ولو 21 خلي تمشي بأوراقها في الإدارة بكونه النقات هندة دا عند مشاكل، يعتبر البلاغ ده كونفيكاسيون. بلاغ حنا ودار محمد ابن محمد، هو كمان قاعد بيفتش في ولادة عبد الرحمن محمد المعروف بعبد الرحمن جدي الكان عمره يساوي 12 سنة وهو مارك من البيت تقريبا عند 50 يوم وما رجع، وهو كمان مرت من كارتي جوجي بارير وبتكلم كمان كلام كانبو الولد ده. مطلوب من أي واحد الكان لقى شافه أو خطى معايا خليه ينادي في الرقم عن التلفون الكان نذكره لكم 64 54 08 أو كمان 90 92 08 88 أو رقم ثالث آخر 99 53 05 20 08. نكرر بلاق محمد ابن محمد بفتش في ولد الكام مارك من البيت اسمه عبد الرحمن محمد المعروف بعبد الرحمن جدي عمره تقريبا 12 سنة ومارك من البيت تقريبا عند 50 يوم من كارتيه جوجي بارير، وهو الولد ده كمان بيتكلم كلام كانبو. مطلوب من أي واحد الكان شافه خطة أو كربه معايا قال لي ينادي في الرقم التليفون 64 54 08 معناته 64 54 08 أو كمان 90 92 09 88 معناته 90 92 09 88 أو رقم ثالث كمان 90 90 53 05 20 08 معناته 90 53 05 28. المؤسسة التعليمية أمول انفرشة بتقبر لكل الطلاب الكان إنهم رغبة دايرين يسجلوا بمناسبة عن الدخول المدرسي سنة 2026-27 خلي يقربوا، ولا باب التسجيل كمان مفتوح وبيستمر لغاية يوم 1 شهر أكتوبر 2026. وبالمناسبة الإدارة كمان بتطلب من الجميع الطلبة خليه يقربوا بكون الاختيار عن المؤسسة التعليمية عمول ده اختيارها ده ما سهل كان دايرين النجاة التام. أو كمان للأولياء ولأي واحد كان داير الاستثمار
أو التأكيد، قال لي يقدر يمشي الباب كمان مفتوح من الساعة 8 لغاية الساعة 1 ظهرا، وكل ما يوم إلا يوم الأحد بس ما في. أو كمان ينادي في رقم التليفون 66 27 94 52.

17 دقيقة في داخل الاستوديو راح عن الإذاعة الوطنية التشادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي حسن مطر بن علي. صباح الخير.

0: يوم 6 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول كبير هنا الله حكومة سفير ألمايا لنا استقبل أمس وفد جاي من دولة الجزائر والوفد داشر رأس الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة بروفيسور محمد بخاري وحجه مع الوزير الأول ما يخص العلاقات هند التعاون بين تشاد والجزائر. الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة هنا تشاد دكتور أحمد أمبودو محمد رأس أمس الصباح في راديو سومبلو البداية هنت الأعمال هنا الدورة العادية الثانية هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئة المناسبة بقيت بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألمى يهالينا. وتسمع أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملف هنا راديو تشاد بما يخص ذكرها 66 هنا استقلال هنا جمهورية تشاد. اليوم الزميل محمد أحمد عبد الكريم يحج لنا ببعض من الشخصيات اللي كان خدموا في تشاد من سنة 1960 لحد اليوم. محمد أحمد عبد الكريم
1: واحد من أهم القيادات للسياسات التشادية اللي هدرت إعلان هنا استقلال تشاد يوم 11 أوت 1960. فرانسوا تومبالباي هو أول رئيس هنا تشاد ودا بعد الاستقلال استلم المنصب هنا قيادة تشاد يوم 12 أوت 1960 وقاد المرحلة هنت السلطة من الإدارة الفرنسية للإدارة التشادية. فرانسوا تومبالباي ولدو يوم 15 جوان 1918 في قرية بسادا التابعة لولاية شاري الأوسط في جنوب البلاد. بدا نشاطاتا في القدمة داخل النخابات عن العمال المحليين وبعد دا دخل في السياسة ودا في الفترة هنت الحرب العالمية الثانية وقدر وصف التزام حنايا في التغيير السياسي وفي الزمن داك سياسيين آخرين كلوا قيدين في تشاد من ضمنهم فيليكس سمالوم اللي هو عسكري وسياسي حضر في زمن الاستقلال وبعد دا بقى رئيس حنا تشاد في سنة 1975 ودا بعد ما قام بتغيير حكم حنا الرئيس فرانسوا تومبالباي. فيليكس سمالوم هو يعتبر تاني رئيس حنا تشاد بعد الاستقلال. سياسي آخر كله بارز هو غوتشومي ساول با الكان لعب دور مهم في المرحلة قبال الاستقلال وهو واحد من أهم الشخصيات في الحكم الوطني وقدر شارك في التحالفات السياسية وساهم في بناء مؤسسات الدولة التشادية. استلم كثير من المناصب من ضمن منصب عن رئيس الجمعية الوطنية ومنصب عن رئيس الوزراء. سياسي آخر كله بارز وهو غابرييل ليزي الكان قاد الحركة الوطنية الحاربت من أجل الكمالة عن الاستعمار الفرنسي ولعب دور مهم في جيبان الاستقلال وهو بس أول نادم قام بتأسيس الحزب التقدم التشادي ودا في سنة 1947. استلم الكثير من المناصب الإدارية من ضمنها نائب عن تشاد في داخل الجمعية الوطنية الفرنسية وبعد دا استلم منصب عن رئيس المجلس عن الحكومة وقدر ساهم في ترسيخ الوعي الوطني. سياسي آخر كله بارز وهو لول محمد شوا هو واحد من رجال الدولة وسياسي بارز استلم منصب عن رئيس الجمهورية في تشاد ودا في المرحلة الانتقالية وانضم في زمن الحرب الأهلية انضم في الحركة الشعبية لتحرير تشاد وفي زمن حنا ملمة كانو للسلام لول محمد شوا أسس لحزب التجمع من أجل الديمقراطية وهو واحد من السياسيين القدروا سوى جهود كبيرة لأشان يحققوا المصالحة الوطنية ودا في الفترة الصعبة المرت بيا تشاد في تاريخها وهو شخصية أثرت في مساهمة التعددية السياسية والعمل البرلماني. سياسي آخر وهو جان باتيست هو واحد من القيادات السياسية القدرة قادت اتحاد تشاد الديمقراطي وساهم في

0: نشاطات بناء السياسات الجديدة. سياسي آخر وهو أحمد غلام الله مؤسس لحزب الحركة الاشتراكية الإفريقية، وهو واحد من القادة البارزين في الخارطة الحزبية التشادية. استلم منصب هنا رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية، ودا في الفترة ما بين قبال الاستقلال 1959 في وسط مرحلة صعبة من تاريخ هنا التشاد، ودا قبال ما يسلم السلطة للتشاديين ويعلن الاستقلال. شخصيات آخرة كثيرة تشادية ما ذكرناها من جانبهم لعبوا دور مهم في بناء وتأسيس تشاد وفي نظمان الحركة السياسية الديمقراطية، من ضمنهم الله طاهر ومحمد كوتوكو وأبو ناصر وغيرهم من السياسيين الكان ساهموا في تأسيس الدولة التشادية.
1: لا وزير الأول الكبير هنا الحكومة السفيرة لما يهلنا استقبل أمس الصباح في مكتبه وفي فراسة وفي جاي من الجزائر فراسة الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئة هنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري، وحجه مع الوزير الأول بما يخص العلاقات حتى التعاون بين تشاد ودولة الجزائر. نذكركم بكون الوفد دجا في أنجمينا عشان يشارك في الأعمال هنا الدورة الثانية العادية انت سنة 2026 هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي وهنا البيئة هنا تشاد. خلينا نسمع لبروفيسور محمد بخاري بعد ما مرق من المقابلة.
2: لقد تشرفت اليوم مع الوفد المرافق لي باستقبالنا من طرف دولة السيد الوزير الأول. هذا الاستقبال الذي كان استقبالا مميزا، والذي بمناسبته تم تطرق إلى الديناميكية القوية التي تشهد العلاقات الثنائية بين الجزائر وتشاد، وهذا بإرادة من قيادتي البلدين السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والماريشال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رئيس دولة تشاد الشقيقة. وقد تناولنا هذا الموضوع وتكلمنا على أهمية العلاقة الموجودة مع بين المجلس الاقتصادي الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من جهة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لجمهورية تشاد، وضرورة التفعيل أكثر وأكثر لهذه الديناميكية بين المجلسين، وهذا خدمة للمصلحة العليا للشعبين الشقيقين.
1: الدورة الثانية هنا الجولة أو الدورة الثانية هنا الملمة العادية انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي والثقافي هنا البيعة الدورة دي كان انفتحت أمس الصباح في راديو سومبلور، المناسبة رأسها الرئيس هنا المجلس دكتور أحمد أمبودو محمد، وكان رأس المناسبة بقد بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير ألما يهلينا. تفاصيل الخبر نسمعه مع محمد عمر إدريس.
3: تهت شعار تحديات الإدارة العامة في مواجهة التحول الرقمي بقت في العاصمة نجمين الخدمات انت الدورة العادية الثانية انت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي، وده بمشاركة وفد جزائري كبير برئاسة البروفيسور محمد بخاري رئيس هنا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري. المناسبة رأسها رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألماي هالينا، وبحضور رؤساء انت المؤسسات الكبرى في الدولة وعدد كبير من أعضاء انت الحكومة. في الكلمة الافتتاحية قدم رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد قدم كلمة وضح فوقها بكون اختيار هنا موضوع هنا السنة بقى نتيجة للمين هنا التكنولوجيا انت المعلومات والاتصال، ودفي قلب هنا المؤسسات انت الدولة، والبمثل الوسيلة الرسلين الحوكمة العصرية تساهم في قوين مستوى الفاعلية وتحسين الكفاءة في إدارة انت الموارد وقوين الشفافية التي تعزز الثقة بين الدولة والمواطنين. رئيس المجلس الاقتصادي قال الدورة الثانية انت المجلس تستفيد من الجلسات اللي بيقدموها جلسات علمية قوية تتناول 15 محور رئيسي ودراسة عدد من النقاط التخص في مجال رقمنة الإدارة العامة الهبس تكون نموذج أي مثل مرجعي ورؤية انت الدولة التشادية في مجال التحول الرقمي. رئيس المجلس طلب من المشاركين في خلال أسبوعين من الخدمات خليه يتابعوا مختلف مداخلات الخبراء بكل اهتمام والمشاركة تكون مشاركة قوية في النقاشات عشان يجيبوا آراء مستفيدة والتوصيات عديلة توصف وترسم معالم من خارطة انت الطريق انت الخدمة وتحقق رقمنة سريعة ومنسجمة وآمنة للإدارة العامة التشادية التخدم المصلحة الحضرية للمواطنين. نذكر بكون الدورة الثانية انت المجلس الاقتصادي بقت في سياق جهود تشاد التقوي فوقها القطاع العام الهواهد من الملفات الرئيسية اللي بيقدموها في خلال الجلسات انت الدورة.
1: محمد عمر إدريس نتابع لكم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. الوزارة انت صحة العامة نظمت أمس الصباح في العاصمة جمينة ورشة مصادقة في الاستراتيجية الوطنية تخص الصحة في تشاد. الوزير الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم ويراس البداية انت الأعمال. المدير المركز المراقبة النوع المأكولات بروفيسور سعودي إمار جبرين نسوى نقطة صحفية في مكتبة نقطة صحفية دي متألقة بالدور هنا مركز هنا السكوك ده في محاربة هنا مرض هنا الكوليرا. خلينا نسمعه للبروفيسور سعودي إمار جبرين.
4: السكوك ده بيراقب المأكولات بقدر بلعب لما انتشر المرض الكوليرا ده. والشيء المهم المرض الكوليرا ده شيء زي بينتشر ده من المأكولات من الألمي. الألمي ده كان كونتامينيه خلاص جراثيم يسموه فيبريون كوليريك ده خلاص نادم شرب الألم ده المرض ده بكربة. والمأكولات كله خضروات والفواكه واللعم ما نظفنا ده المرض ده بقدر بكربنا كله. اليدين كلها بغسل يدينا بالصابون أي كمشة وربيد وبجي باكل كله واجب بغسل يدينا بالصابون ده بذكره بحامي ضد المرض الكوليرا. وشنو شيء آخر المهم ده أودي جافيل. الأودي جافيل عليهم في السوق كثير وما قالي هو ده مهم جدا. مهم جدا شنو كير وايد بس أنا الكافيه ده وايد بس نصبه في 20 لتر أنا الألمي ده كألمي أنا الفراش كألمي أنا البير كألمي أنا الريزو أنا ديستريبيشن بيبلي كله كسبينا كير وايد بس الصغير أنا الكافيه ده سبينا في 20 لتر بتدمر الجراثيم ده كله الجراثيم البسيل الأمراض مرض أنا الكوليرا وبقدر بتان الألمي ده كله بحمه كان حمه كله بقدر بحامي بديتري يعني بقتل الجراثيم ده. لكن المهم ده الأوريجافيلا هو شيء مهم جدا وده بس شيء المهم ده يعني شنو ننظف أكلنا ده نوقف المرض ده ما ينتشر.
1: آخر خبر قاعد في بئسة في ولاية وداي الديبيتي رضوان حسين مختار كان جنب زيارة في المركز هنا المستشفى الجامعي هنا مدينة أبشي. الهدف كمان يشوف كيف الخدمة ماشي هناك. تفاصيل الخبر من أبشي نسمو مع محمد علي محمد أمين.
5: برفقة فرقة انت الإدارة الصحية البرنامجي أنا وداي رضوان حسين مختار زار مختلف الأقسام انت المستشفى خلال الزيارة سنه من المسؤولين عن مختلف الأقسام عشان يعرف الحقائق في الميدان والصعوبات اللي بيواجهوها العمال واحتياجاتهم في المؤسسة. في خلال هذه الجولة عقد لقاء العمل مع المسؤولين الإداريين المستشفى الجامعي أنا مدينة عبشي النائب البرلماني شار الكلام وقال المستشفى عند كثير من الصعوبات التي بواجهها في جميع المؤسسات هنتا وقال ده كمان شالوا على عين الاعتبار عشان يصححوها النقصان القاعدين بيسووه. وكلم كذلك بالتعاون عن العمل البرلماني قال بكل بساطة يعمل كل الجهود عشان نبتان الصعوبات القايب واجهة دي كمان يقدر يتنغص بمشيئة الله. من جانب المدير عن المركز الجامعي عن نبتان عن مدينة عبشي عثمان إسماعيل الرمي أكد بكونه تدخل على فرقين تا منهم قال عشان يكسروا كل الجهود من أجل المصلحة انت المواطنين يلقوا أدوية صمها بدون صعوبة. ومختلف المسؤولين الأقسام كذلك أيوة تكون التكلم بالصعوبات القائب واجه في قسم هقا عشان كمان يلقوا الضوء واللبتان يشيل طريقة صمها من أجل الأمل الصمح. ردا الديبوتي رضوان حسين المختار اكد وقال له برفع في المستوى العالي الاحتياجات دي للمسؤولين المختصين عشان كمان يلقوا حلول سريعه. راديو ابيشي محمد علي محمد.
1: شكرا محمد علي محمد امين. اعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعه 7 وتقريبا 31 دقيقه بدا كملت نشره الاخبار الصباحيه. قبل ما نختمها نذكركم بكونها كبير الحكومه السفير اللمي هلينا يستقبل امس الصباح وفد جاي من دوله الجزائر راس الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهنا البيئه بروفيسور محمد بخاري وحج مع الوزير الاول بما يخص العلاقات هند التعاون بين تشاد والجزائر. الرئيس هنا المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيئه دكتور احمد مبودو محمد نتشاد ايضا اصلا كان راس رسميا امس الصباح البدايه هند الاعمال أنا الدورة العادية اللاتينية هنت المجلس المناسبة بيجت في أوتيل راديو سومبلو بحضور هنا الوزير الأول كبير هنا الحكومة السفير اللامي هلينا. وسموت أخبار آخرة دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد محمد أحمد عبد الكريم ومحمد أمر إدريس قدمها الحكومة طرح حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا محمود قصر حماد. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: Population so salmo bu hormon blam sa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma.

مزارعين ولا بقارة خلوا الدواس والفجارة. كلمات لها معاني، كلمات حساسة، ودي رسالة أو وسيقاس بين للمزارعين والبقارة. قالوا خلوا الدواس والفجارة. بعد ما سمينا النشرة الصباحية دارية مع زميلي حسن مطر بن علي وسمينا فاصل قنائي، نرجع نقر لكم بلقتنا المفضلة، وبعد البلقات طوالي نستمر بأقانينا. بعد الأقاني كمان لو كان في ملاحظة نقدمه لكم، وإذا كان الوقت تم نقدر الاستديو ونتلاقوا معكم في وقت تاني، لكن حاليا أنينا معكم من جديد. نقول لكم أحلا بكم. البلقات الإدارة العامة انت لمحت الأحلي المعروف بأمول عن فرشة المحت الإيباف، هو كمان بقول خلاص بطلب، بقول خلاص الأبواب عن التسجيل لسنة 2026-27 التسجيل بدأ. بدا الإدارة العامة بتطلب من كل الطلبة والطالبات عشان يقربوا للإدارة ويلقوا التفاصيل، بعد ده يقدروا يسجلوا. وبنفس المناسبة كمان المعهد بأكد لكم بكونوا الاختيار عن الإيباف أو المعهد المعهد الأحلي عن عمول عن فرشة، ده اختياركم ليه، ده أكيد لنجاحكم. وبقولوا التسجيل كمان يعني بيستمر لقاد يوم 1 أكتوبر 2026، والباب كمان مفتوح من الساعة 8 صباحا لقاد الساعة 6 عن عشية. وأي واحد كان دار الاستفسار أو التأكيد يقدر ينادي في 66-27-94-53 أو 66-36-14-10، معناتها 66-27-94-52 أو 62-10-6-30-6-83 أو 66-30-1-10-4-10. أستاذ يوسف بشير محمد معروف بأستاذ ملومي بشير، هو مهاجرنا أنا كارتشي زافايا اللي حجراي، بقولوا سمو بالقبر الحزين بوفاة عن زميلهم وأخوهم السفير عبد الرحمن بريمي الكان توفي في أمريكا، والسترة بقت في أنجمينا في مقابر عن لاماجي. البلاغ الحزين ده موجه لأهل المرحوم في داخل البلد وخارج بلدنا تشاد، والمرحوم كمان اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة، والأهل كمان اللهم يولوهم الصبر. وبالنفس البلاغ بنتهز الفرصة أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بملومي أستاذ ملومي بشير، بشكر جميع الأهل والناس الإرفي والجيران أنا أنجاري زافاية اللي حجراي الكان شاركوا في سترة أنا أقيهم وجارهم موسى إيسا شيف دي سيكسيون إمبرميري أنا الليكول نورمال سوبرير أنا نجمينا الكان توفيا يوم 30/7/2026 في أنجمينا. المرحوم اللهم يغفر ليا، والأهل كمان اللهم يولهم الصبر. نكرر بلاقة أستاذ يوسف بشير محمد معروف أستاذ ملومي بشير، هو مهاجرنا القادين في كارتشي زافاية اللي حجراي، بقولوا سمو بالقبر الحزين بوفاة عن زميلهم وأقوهم السفير عبد الرحمن بريمي الكان توفيا في أمريكا، والسترة بقت في أنجمينا في مقابر حنا لاماجي. البلاغ الحزين ده موجه للأهل المرحوم في داخل الشات وبرا من الشات، والمرحوم كمان اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة، والأهل كمان اللهم يوليهم الصبر. وبالمناسبة حنا البلاغ ده
كذلك أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بمعلومي بشير. بشكر جميع الأهل والناس العرفة والجيران الكان شاركوا في سترة عن أقيهم وجارهم موسى إيسا شيف دي سيكسيون إمبرميري عن الليكول نورمال سيبيرير عن الجمينة الكان توفي يوم 30/7/2026 في أنجمينا المرحوم اللهم يغفر لي والأهل اللهم يوليهم الصبر. محمود قصرة ممكن نرجع نسمع فاصل بعد الفاصل كمان طوالي نواصل مع المسلمين والفاصل ده نقول فقط صباح سعيد لكل المسلمين الكان معنا.

عبدالله سنجي ميمة المستمعين. نقول صباح الخير لكل التقسيمان بدون فرز لأصحاب الكارات وكل الكلاندمان الحاليين قاعدين بيتابعونا القاعدين سيركلاس وبالأخص للقاعدين بالسيركلية ده نقول لكم لا الانتباه أمرق الكاسك من أبانكم بس تقيف بأقلت بس أنينا معكم كان أيوم مالي قلتنا كله إن شاء الله تلقاني في وقت آخر ما عجب.

يا سلام، وري يحتاج ترجمة يا محمود قصرة. نمشوني ترجم لنا. أكيد أنينا في بلدنا من ترى بنا باقرمي، نقول الصباح الخير لكل الباقرمي اللي حاليا قاعدين بيتابعونا بدون فرزة، لكل الشباب التشادي وبالذات قاعدين بيتابعونا حاليا من داخل منجفة بكرة، وبالذات هناك من داخل كلسين.

توسيع. محمود كسرى قدام الالاف البيتوم وحديثكم معاكم جلال حسين يحيى. بقولوا ما بعرف بوجه ده كيف؟ ما عجب اكيد. نرجع دايما نقول صباح الخير لكل الاصحاب الدكاكين حاليا قاعدين بيتابعونا. ترجمه فورا او نقول مباشر مع زميلنا هناك من في ليبرتي اجابه محمد.

Richard was gay man na. Narja no agi falla fanana Abdullah Jimmy wa Tawali anina maakum wa antum ana بعد عبد الله جميل فطوالي نواصل بملاحظنا الصباحية والملاحظة ممكن نختصرها شديد للمستمعين فبس نقول لأي واحد الانتباه كم مارك من بيتك كان قاعد في دكانك كم مارك من مكتبك معناته في أي مكانك انت قاعد كم مارك ده انتبه شديد بيمينك ويسارك وحتى بقدامك وبورك مالا كان انت مارك في الشارع إذا كان برجلينك أو كان بموتو ولا كان بعربية فده مهم لأي واحد أنين أيوم قاعدين نتجاهلو أو قاعدين نسو إهمال في نفسنا الواحد بقول مارك في الشارع ما لما بمرك زي ما بيدورة قايف في الشارع بروخ زي ما بيدورة أو واقف بقف زي ما بيدورة الكلام ده خطأ الشاردة عن الكثيرين فلذا خلينا نحظره شديد ماله عشان ما نسببه حوادث كان سويت حادث ده كان انت ولا كان الآخر كله انيني بس خسرانين مانتا تدبس خسراني فكيف عشان نخسره ده خلينا نكون بايدين ننتبه شديد بالذات لسيادة الموتيات ولأصحاب الأرباط نقوله بالفيل انت كان ماشي ده كان بشيش كله توصل وكان بيعار كله توصل لذا اوصل ببشيش بأقلك ده احسن من توصل بسرعة وما بأقلك ده فلذا خلي جماعة الناس تفهم ننتبه شديد في الشوارع نرجع نلقى زميلي محمود قصرة يسمينا كذلك فاصل صباحي جميل يا سلام اها ده بعرفه يا تدول ده الناس الكبار الكان حيدرو تسعينات ولا كيف يا سلام عبد العزيز المبارك لكن شباب انا اسك ازال قتيرين ما بعيدين من الكلام ده وزي ما بقولوا الما عنده قديم ما عنده جديد أنينا كمان نقول العيدر عبودة بارف كلام جدا وده لا شك خلينا اسمه كلام أنا ناس الكبار قريب بقولوا

الفاصل ده نقول فوق الصبا صايتين أكلي زميلنا الحاج عبا حسن من أنجاري انت وأسرتك وبزلي كل اللي بعرفوك أنينا كمان أعرفك شديد يا أخوي انت ما قصرت وما تقصر هنا إذاعتكم ملعب محمد كادر من داخل كسري نقول لك صباح الخير يا أخوي

بقول أحلى جارة أحلى جارة ساحرنا بالعين وبالأسحار. بقول الجار قبل الدار مموت هواي كناري ما عنده جار ده ورا كذلك زي مش نزول ما عنده دار بس.

كلمة صباحية استمتعنا مع الفنان عبد العزيز المبارك. نوقف الفنان عبد العزيز المبارك ونرجع نسمع فاصل غنائي تاني كذلك بعنوان عشية. نقول صباح الخير لكل الكوميرسان حاليا قاعدين يتابعونا من سوق القلعة السوق الكبير بالذات معنا من سوق الدمبي معروف بسوق سان كانتينر. أهلا بكم سوق العافية معروف بسوق كوليرا من سوق أدلة كذلك نقول لكم صباح الخير وانتم معنا لا شك مستمعين من الولايات ما قصرنا معكم وانتم ما تقصروا هناك من أنجرس قاعدين يتابعونا من منذ من سار من داخل كومرا كذلك من عاطية البطل.

يا سلام بقول يا عايشية، ده كلام قوي وتقيل، ده ذات يحتاج ترجمة، لكن أنا نقوله فوق الصباصير لمستمعنا القادم بيتابعونا من داخل كونجرو عنجم البلال، القادم بيتابعونا من داخل مساجد بالذات، معانا من داخل دقيلة أمريكا وبالذات من كركنجي. يلا

دائما إننا معكم وأنتم معنا خطوة بعد خطوة 8 ودقيقة في داخل الاستديو عن الإذاعة الوطنية كدية إرنتي 94.5. محمود داير تودينا وين؟ مع الفنانة يا سلام أفوان عمان الشريف مع المستمعين لا. عمان الشريف لو كان الصوت كبير والكلام تقيل نقول الجسم لطيف ولا كيف يا محمود قصرة؟ ها؟ لا شك. ده اسبيسيال هناك لكل الله كاردو نومات القادم بيتابعونا القادم عن سيرفيس بدون فرس من مختلف المستشفيات بالذات مانا من أوبتال سنترال من أوبتال شين والقادم بيتابعونا حاليا من داخل الكام ألم

ده كذلك ظلم قالوا شديد دكتور. كيف كلامك ده؟ حتى البوليسية القديم سيرميز ولكل الجندرم لكل الرجال الأمين بصفة عامة نقول لكم صباحكم خير. بسيان قردي بوزي مبورو.

نقول صباح سعيدنا عدو، وخاصة هناك للبيتسر حليمة حسين يحيى وزوجك محمد عصب الله كذلك، نقول لكم صباح الخير بو كل المسلمين الحالين قاعدين بيتابعونا، وبالذات حاليا قاعدين بيتابعونا هناك من داخل جليندنج

مونغرا نقول لك صباح الخير ابو ليال بابا يارو عبد الحادي محمد صالح انت واسرتك بدون فرس وبالذات لكل المسلمين حاليا قاعدين بيتابعونا من داخل كاركوتا ما ننساك اخوي بنساك الموت

دايما مع الكبار كلام ما. انا ادمين ما بريون اقول لكم صباح الخير بدون فريس بزاد لي كل الادمي تمام اللي من داخل كله شو الياس بكر الالي مو بتي زي ما بقوله تمام انت ولي كل ايه الكلمه اللي حاليا قاعدين بيتامون من ماو وبيزاد قاعدين بيتامون من داخل الله وده نورين بطن من شات كله خلاص يكفي ما متقصر انت ما تقصر انا نعرفك لا شك عسرة الحاجة سنية توي بدون فريس

مستمعينا الاعزاء الوطن الشادية، عندنا بلاغ واحد لازم نقول لكم. بلاغنا ودر السيد مصطفى جبرين في كلبتي، بطلب من اي واحد كان لقى ولاده اسمه تومي مصطفى جبرين، عمره 10 سنة، لابس لي قلق ازرق والسروال اقبش. الولد ده مرق من أمس بعد الدور وحتى الآن ما رجع البيت. مطلوب من أي واحد كان لقى شافه أو قدته معايا خليه يجيبه في البوست القريب لي أو ينادي في رقم التليفون كان نذكره لكم 66-22-10-8-74 معناته 66-20-18-74 أو 94-93-29-48 أو يجيبها في بكان حن الزميل عبد الهادي محمد صالح بابا يارو. نكرر بلاغ السيد مصطفى جبرين في كلوتي، بطلب من أي واحد كان شاف وقرب ولد اسمه تومي مصطفى جبرين، عمره تقريبا 10 سنة، وإن لابس لي قلق أزرق والسروال أخبش. الولد ده مرق من البيت من أمس بعد الدور وحتى الآن ما قبل البيت. مطلوب من أي واحد كان لقى خلي يودي بكان البوست القريب لي أو ينادي في رقم التليفون 66-20-18-74 أو 94-93-29-48 نرجع نلقى زميلي محمود قصرة نسمع الفاصل.

الفنان مجذوب عنسة، بقول مقتول حوا، ما نتكتمه قفل جواح، مشكلة الريد عذاب أوي. والشعراء بقولوا ما يهل إلا بعد الزواج، حلال ده اللي بعد ما تزوج تعرف حلال الحب. نقول صباح الخير للمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا، بالذات القاعدين بيتابعونا مختلف السيقات والأسواق هنا الفرقنا، بالذات الكان أيوم سوقهم، نقول لكم صباح الخير بدون فرس لسادة الألمانتاشيون.

كل بداية لحن حياة على مبدأ مكمل ولكل شيء له عجل. زي ما الزملاء بكلام نصارى بقولوا tout est bien, tout finit bien. Les bonnes choses ne durent jamais. L'air c'est l'air, après l'air ce n'est plus l'air. أكيد كنا معكم خلال 75 دقيقة بأخان متنوعة بلقات صباحية نشرة من عسر التحرير. بعد قدمنا لكم ملاحظة مختصرة مع المستمعين. محمود قصرة قدم للف البيطان أمام الكونسيل خدمنا ويخدمكم هو معكم. محدثكم معكم جلال حسين يحيى قلادنا خادر الاستوديو نقل البكال لزميلي دوبلوم تولوم غيوزي يشيل القيادة. كلانا كان أمر عافية نتلاقى معكم في حلقة تاني. إلى اللقاء. نهاركم سعيد.

0: Kanga,
1: Anina Antis Dol, Asomo Radio RNT.
0: De Antis Go On Radio RNT.
1: Nous sommes les groupes Antis. Écoutez Radio RNT.
2: استمعوا إلى راديو تشاد على التردد 94.5 في إنجمينة وبداخل المحطات الإقليمية. راديو تشاد هو الأقرب إليكم.
3: J'écoute la radio Tchad depuis Montréal. Faites comme.
4: حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة الذي تستمعون إليه عبر أثير الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الانترنت عبر اليوتيوب والفيسبوك أونما تشات. موضوعنا اليوم في هذه الحلقة يتعلق بدور جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات. دور جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات، مثل ما تعرفوا حاليا في منذ سنوات كثيرة المخدرات، الدروغ، الكنين، الناس بشربوه، الشباب والآخرين اللي بشربوه، يعني من زمان ظهر، لكن في الأشهر الأخيرة والسنوات الأخيرة بيجي زيادة، وظهر كنين واحد ودروغ واحد أشد بشوطن الشباب وحتى بتلف مستقبلهم وكذا. يعني الشيء ده خلى حتى الدولة في الأيام الفاتت كما شفتوا يعني شنوا حملة هنا تفتيش لمكانات الناس قاعدين بساوقوا الدروغ أو بلقوا وشربوا هناك ولا شنو، كله في تفتيشات بيجي، لكن ده كله وما كافي، لابد من توعية المجتمع والناس كله، رجال الدين والمجتمع المدني كله يقوموا فوق عشان يساعدوا الحكومة لمكافحة المخدرات مثل الكولوس وأيضا المخدرات الآخرة. عشان ده اليوم موضوعنا ده خدتناه في برنامج حوار الساعة في مدة هنا ساعة كاملة. معانا حاليا كل ممثلين هنا رجال الدين، معانا الشيخ هارون يوسف هارون، ده إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار، ممثلا لمدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية. السلام عليكم الشيخ هارون.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى.
5: أيضا معنا في داخل الاستديو القس الباستير كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كليمات. السلام عليكم سيد باستير.
7: وعليكم السلام ورحمة.
5: وأيضا معنا الإنسان الأكتيف في المجال هنا مكافحة عن الدروغ والحاجات الآخرة، بيدنغار إلوا، ده منسق كوردراتير هنا منظمة هنا الصليب الأزرق في تشاد. السلام عليكم يا إلوا.
8: سلام دكتور. سلام دكتور.
5: نعم. وأيضا نسلم كل المستمعين، زي ما ذكرنا قلنا موضوعنا اليوم بخصوص الدور هنا جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين عشان يحاربوا الدروك والكنين الحاليا الناس قاعد بشربوه مثل الكولوس والآخرين، والدولة كله قاعد تبذل جهودها في الأيامات الأخيرة، شنت يعني حملات هنا تفتيش وأيضا كريبين هنا الناس المساوغوا الدروغ في العاصمة وفي الأماكن الآخرة. أنينا كمجتمع مدني وكرجال دين شنو النسو عشان ده اليوم نادينا الناس معنا في داخل الاستوديو في مدة هنا ساعة كاملة يقدروا يجوبوا على أسئلتكم اللي انتوا توجهوها، وأيضا هم من ذات يهجوا شنو الهم من قاعدين بسو. أولا كده نبدأ السؤال ونذكر المستمعين انتوا بإمكانكم تتابعوا البرنامج وتوجهوا أسئلتكم أيضا في البرنامج عشان لضيوفنا يردوا على أسئلتكم، ولا أنتوا ذات إذا كان شيء لاحظتوا فيما يخص المخدرات تقدروا تتصلوا مباشرة وتحجوا الضرر البسي وكيف نقدروا نقضوا على المخدرات. تنادوا في نمرة التليفون 91 53 50 20 91 53 50 20 91 53 50 20 91 53 50 20 91 53 50 90 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 منسق عن الصليب الأزرق الكوابلي في تشاد. الدروك كهو شنو ممكن تهجننا؟
7: شكرا دكتور. ودروك نادو شيء دان مكان بعد ما دا يبقى سي ميشيل يبقى أبيتانا شغل لما رجل منا بيكي غاشي دروك دون نفر كاتير في بعدين في أتو مريسي كل كي نادو دروك وايدين كي نادو tumbak zata kulu yapka drug jam intkan walaf ba beada tamur gashi o bongo dol asak fi dola nana daga ne shufu ya tu kolos dol machuan dol tu drug katirin gaidin dol fi dol akhar da ndum cocaine dol heroin dol da disa ma jare na katir fi dar nda lakin shey al dad kan shiri baba kan be wala zarata ba bayda di u mayak dari khali o gay sey mushkila katir fi santiago fi mantalaga fi kolmiaga da dabaga na do drug da
5: شكرا سيد إلوا. ننتقل للقصة الباستير كوي هيسين حصة حاليا إلوا أنا الكرواب لي هج علينا الدروك ده شيء يعني نانم كي شربة يعني أقل ده ببرجل لي أقل ما بقى تمام مثل ما قايد ده وأيضا الدروك ده حتى من إفي هقا كن أنت شربت كرواهد ده آخر ده إلا تدورة بأي تمن كن حتى قرصك شنو كله تقدر دخل في إيكونومي هنا نادم بنجا في سانتي هجا بنجا انتو كرجال دين كباسترات في المسيحية يعني حكم شنو مثلا على الدروغ ده؟
8: نعم السلام عليكم. وصحيح المدير أنا صليب الأزرق بقول الدروغ ده لون كتير لكن في المناسبة الدين المسيح الكتاب المقدس تقدس بالخمر لكن الإنسان هو بفتش ضرر في نفسه وبفتش على زيادة من ده لكن أنينا في الكتب الكتاب المقدس بحج بالسخر عن الخمر والخمر محرم في الكتب الإنجيلية وإنسان كمان يفتش مخدرات اليكفي نفسه وبعد يمرق من الدرب وصحيح مشل المدير قال بعدين أجلة ما تميز وتصريف أن المعيش حقا كله ينقص وأجلة ينقص وكيمتا يودر ذاته وإيف للأسرة ذاته في شأن ده كتاب المقدس بقول الله نادانا في القداسة ما في النجاسة في شان دا الكنيسة قاعد تفسر وتبين ولا تسي بيان ولا تسي توقية لشان ناس ما يمشوا في المقدرات عشان دا حرام وما يسامي في الإبادة نام وسلوكم ذاتك ما يبقى عديل للي عبدو إلى القدس.
5: نعم شكرا الباستر كوي هيسين على المعلومات وموقف عن الكنيسة فيما يخص الدروك والكنين الحالية الناس قاعدين بشربوا مثل الكولوس والآخرين. ونذكر المستمعين الأعزاء أنتوا حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأنما. موضوعنا اليوم قاعدين نحجوا في الكنين الدروك الناس قاعدين بشربوه في مختلف المناطق
9: الكنين القديم بشربه الكولوس والآخر اللي هو بتلف عقل هنا الإنسان وكذا. عشان ده اليوم لمينا وشلنا موضوع بخص المخدرات دور هنا جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات, كيف نقدر نحارب المخدرات. عشان ده عزمنا عدد من الضيوف قاعدين معنا في داخل الاستديو, الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء, أيضا بحي المطار, وده ممثل لمدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية, وأيضا معنا السيد القس كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كلمات, وأيضا السيد بيدنغار إلوا منسق عن منظمة الصليب الأزرق في تشاد. أنتوا المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا بإنكمكم تقدروا تهجوا لنا في شنو الضرر اللي بيسببها الكولوس والكنين الآخر المخدرات في أوساطنا الشباب وفي أوساطنا المجتمع, الضرر اللي بيسببه وكيف نقدروا نحاربه. تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20, 61 53 53 20, أو 94 94 09 53 94 94 09 53, كدربين 14 كدربين 14 0953. طبعا السيد الإمام الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء, أيضا ممثل للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية. قبل ده خليني نشيل مستمع واحد من بوكورو, حمزة موسى, اتفضل حمزة.
10: دكتور السلام عليكم.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
10: مرحب بك. تودي أنا أقول كويس مرة وايد ما شاء الله, خير ما شاء الله.
9: نعم
10: الله يهدى, ما عنده لي المسألة كامل كله نصنا والما أسرة ذاتك المسلم داخل المسلم, لكن يعني شوفوا درع اللي نفسهم.
9: نعم
10: يعني شوفوا اللي نقول له ما اللي حادي ما اللي نديم اللي شغل الخير بس ما أدري وفي مسألة ما عنده.
9: نعم
10: نار الذهاب غير يأتي النفس.
9: نعم
10: وكان تحجي لي ردها وبكم بشيب عليك وقل لها انت لأماك شنو انت كيف كان يعني نصل لي معلّة كيف في حادي معلّة انت يثبت إيمانهم إن شاء الله.
9: إن شاء الله. شكرا حمزة.
10: أنا أقول خير إن شاء الله.
9: شكرا حمزة من بوكرو على مشاركتك معنا. إذن نخلي الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار, وأيضا ممثل لإدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية, عشان يوضح لنا شنو رأي الدين الإسلامي فيما يخص المخدرات الناس قاعدين بشربوه.
11: أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: وعليكم السلام.
11: من منطلق قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما, فمن هذه الآية المباركة الدين الإسلامي الحنيف منذ أن بعثت الرسل كانت ترشد الخلق وتبين لهم أحكام الدين, ومن تلك الأحكام كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ على عقله. فالدين الإسلامي جاء بالرسل والأنبياء, وجاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من بعدهم وهو الخاتم, فخلفه من بعده العلماء والمرشدين والدعاة. فنحن كرجال دين في الإسلام نقول إن للعلماء ورجال الدين دور محوري في حماية المجتمع من آفات وأضرار المخدرات. المخدرات نحن في الدين الإسلامي يعرفها الفقهاء بأن كل ما أزال العقل فهو مخدر, وتسمى المخدرات والمسكرات والمنومات والمرقدات كلها أسماء. كويس. يعني المخدر شيء كان قالوا مخدر ده معناه الشيء اللي بيزيل العقل, الشيء اللي بيودر العقل. يعني في فقه الإسلام ده عنده أسماء كثيرة. كله كان لقيته كله في النهاية هو شيء واحد بس. تلقى مرات يقول لك مسكر, مرات تلقى يقول لك مخدر, مرات تلقى يقولوا لك منوم، مرات تلقى يقول لك مرقد، مرات تلقى يقول لك مسكن. دي كل الألفاظ دي يعني تقال للشيء اللي بيودر الأجل، الشيء اللي بيزيل أجل هنا بني آدم. فالشريعة الإسلامية جاءت من أجل عشان تحافظ على الإنسان، أقل جسدك، حياتك، كيف تعيش، كيف تقود، كيف تقوم. من باب ده ربنا سبحانه وتعالى يعني بيّن لنا خطورة الخمر. فقال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني المخدرات الهسة كل الناس رفضوها رفضا بات، يعني الدين حاربها والسياسة حاربتها ومجتمعات المدي حاربها، ده مالا عشان المخدرات دي هي عندها خطورة لبني آدم، عندها خطورة لبني آدم. وإن شاء الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة المباركة نستجلب أدلة من القرآن وأدلة من السنة وأقوال العلماء عشان زول المتابع والمستمع ده يفهم كون الشيء ده الشريعة حاربته. والمجلس الوطني للشؤون الإسلامية، المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد من خلال إدارة الدعوة والإرشاد عند خطط، الخطط دي تشمل كل حياة الناس، كل مجالات الحياة، ومن ضمن الخطط إرشاد الناس وتوجيههم إلى مصلحتهم انطلاقا من القاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
9: نعم. شكرا جزيلا للشيخ هارون يوسف هارون على توضيحك وموقف الدين الإسلامي فيما يخص المخدرات والكنين الآخر الناس قاعدين بشربه. مستمعينا الأعزاء، موضوعنا اليوم في برنامج حوار ساعة مباشرة على الهواء قاعدين نتكلموا في دورنا جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في محاربة عن المخدرات الدروك الكنين الناس قاعدين بشربه الكولوس والكنين الآخر.

0: المطار ممثل لإدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية، وأيضا الباستير كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كلمات، وأيضا السيد بيدنغار إلوا ده الكوردناتير هنا منظمة هند الصليب الأزرق في تشاد. انتوا المستمعين القاعدين تسمعونا ايضا اذا كان عندكم راي فيما يخص الكنين اللي هسه حاليا قاعدين بشربوه، وكيف نقدر نحارب ونحافظ على مجتمعنا من المخدرات، تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20 او 94 94 09 53 94 94 09 54 94 94 09 53. معنا المستمع محمد إدريس آدم من بوكرو، اتفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام.
1: موضوع يوارد ما يتعلق بالمخدرات. المخدرات هي الآن أصبحت سوق عالمي يعني عام.
0: نعم.
1: يعني في بدل ما يتعلق بالمخدرات ده أكثر جاي سوقه ويكفوا ضرائب إلى حكومة وراكومة ما تقدر تمنعهم. بمشي براكم المخدرات وزادة بشرب.
0: لا ضريبة حكومة بس مخدرات وحكومة تشيل ضريبة ومخدرات تدخل لا ما في في القانون يعني.
1: لا بساوقه في البيوت زادة جيس. نازل قاعد بساوقه في البيوت ده.
0: أيوة.
1: بنتو قرود منه بخلوا الناس بساوقه ما ممكن. فالمفروض ده لو هو تشيل قرار النادي ما اللي قاعد يشرب زادة جيه يقربوه. شهر أو شهرين. الإنسان ده يقربوه 5 سنة 6 سنة.
0: في بعض الدول النان ممكن لقيوه بسايق ولا اندى طوالي يعني بحكم ولو بالإعدام بقتلوا ذاته في بعض الدول.
1: وهنا يخليه يقربوا 5 سنة 6 سنة بس ما يقتلوا. يقربوا 5 سنة 6 سنة البسايق. البشرة خليه يقربوا شهرين ثلاثة. والله البلد تصفى من المخدرات.
0: انت شايف كيف المخدرات والكنين الجديد الكولوس والاخرين، هل وصلاكم هناك في بوكرو؟
1: زارت كثيره مرات شباب بلا ما بقدر ذاته
0: في بوكرو وصل
1: بدري. وصل بدري جبل داب مطول ما هتقول انا المخدرات ده اثر كولوس ده ما داب عم 2026 بالمرق، لكن الباقي دي مرقت بدري ظهرت بدري شغل عليهم معلم في جمعنا عن باقي البقرة وما شغل بعيد. بقرة عليهم 3 ساعات بس توصل لجمعنا و3 ساعات في بقرة.
2: شغل وين الدور نزيد
1: عليه؟ في ظاهرة كثيرة. معناتها الشباب ما سبلا المخدرات ما بقدروا. الحكومة كانت تسوي قرار ده. خلي النادي ما تسوي مخدرات ده يقربوا 5 سنة.
0: نعم. معك الكوردناتير انا الكروا بلي معنا في الاستديو.
2: السلام عليك من بقرة. الدور نزيد عليك الوريت الشاكي. وشغل كان نادو دروغ ده مش اللي انت وريتها ده اللواء 16 في وشغل ممنون انتردي، لكن دروغ ده او نفرتين دروغ ليسيت ودروغ إليسيت. دروغ ليسيت ده الناس تشاكمو اكما يرغلمانتي مش المريسي دول سيجارة دول كنين انا ناس جاي زورتو لي اتو مرض بايدن ناس وايدن جاي اوغمانتي دوزا غاب يوغا بروبلم مش الترامادول دول لا ترامادول لا بغان وايدن كان جيدا بوجا كاتيرا machine l'hôpital pour y en tout mais où une dose quand tu exagères dose d'accord le gars pour un chocolat chez la qu'une chocolat al mamnoun dam mamnoun bas quand les gars be bongo voilà colosse voilà chaud et drogue akar inti inda fi de nak akuma ya courba bas loi 16 d'affi dat me y pas rien que ma fi la qu'une nas al gars cherboudoul nas al gars cherboudoul la nous choufoumna nas mardanine. Tu vois, c'est Nassal Mardani, le Duru, le Saïdoum, le Namurgoum. Moi, je vous mets le Talafo Khalas, voilà, le Duru, le Namurgoum, une société à Guéna, le Dawas Mahadilla. Je vous mets le Mardani, c'est une table Mardani dans ma tâche à l'hôpital. Voilà, je vous
0: mets. Non, je suis prêt.
2: Ah, quand même, quand Mardani, il faut que.
1: Mardani,
2: attends. Ah,
1: او كمان مردان بس جانا بو مرات تتانا اخوك مرات تفجع مرات كله
2: ده او شربين دروك دا كل مش ما اقول لا او لا او بكل بيجي مش المردان خلاص سيم مالادي
0: خلاص ان شاء الله سامع ادريس سامع شكرا لمواصلاتك في مستمعين اخرين ايضا قاعدين يسمعونا نشكر

0: مبروك كثير في مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء، اليوم في برنامجنا حوار الساعه قاعدين نهجو زي ما انتم كلوا شفتوا، وايضا الحكومه كله في الايامات الفاتت وحتى قبل الفاتت في جهود عشان يحاربوا دخول هنا المخدرات، خاصه الكنين الخطير واللي ظهر اخيرا مثل الكولوس والاخر كولورادو والاخرين البنادوم ديل، ده كمان بيجوا اشد مره واحد. عشان ده في الايامات الاخيره اذا كان تابعتوا في جهود من قوات الأمن في تفتيش وأيضا كيف يحاربوا، ودو هذا ما يكفي إلا حتى الشعب، جمعيات المجتمع المدني، رجال الدين، الناس كله يلموا سواء عشان يقدروا يحاربوا. عشان ده حاليا معانا في داخل الاستديو رجال الدين وأيضا من جمعيات المجتمع المدني، عندنا معانا الشيخ هارون يوسف هارون، إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار، ممثلا لإدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية، والقس كوي حسين ده من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كليمات، وأيضا السيد بيدانغار إلوا ده الكوردوناتير هنا منظمة هند الصليب الأزرق الكروا بلو في تشاد، وأيضا أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا تدوا آراءكم إذا كان فيما يتعلق بالمخدرات والكنين الكولوس والآخر، الناس قاعدين شنو أثر هكا في المجتمع وكيف نسوي عشان نقدروا نحاربوا. تنادونا في نمرة التليفون 61-53-50-20 معانا المستمع علي معلوم من كامرون. علي معلوم يتفضل. المستمع علي معلوم يتفضل. ايوه يتفضل جدا من كامرون. من كسري ولا من وين؟
1: ايوه من طرف انا اقول فاي.
0: ايوه يتفضل.
1: ايوه نقول كده.
0: نعم.
1: جابوه انا كل الزول واجبوه قد اسمه مال قاريه دول ده.
0: ايوه.
1: لكن الاجيال كل كتلفوا انطلقوا يقولوا وادي نمشي داو في موتي وادي كده القاري فوق الزيق يقول ده بس البعض. بس اللي بره في القاري فوق. وواد كان يجيب يبن اخوه يسبب ليا ولا حتى شغل يجيب جريمة اخر كله. شغل ده كان الناس يعرفوا هذا يصلوا الله كيف شغل الله يوفي عمر طبعا كده بس الاجيال ده كل تلفوا انطلقوا. الله يهديهم ويهديهم.
0: نعم. هل هناك في بكاناتكم هناك كل مثل ده؟
1: بخانا هناك ده ما وصل لكن بس نسمع خبر فينا من هنا ده. من الفجر بزيادة مرة واحدة. والله كان يقول يكون الله واجبة.
0: نعم.
1: لأن كل التصحاب وطنان.
0: شكرا.
1: عندما يتبرك مال جاري. واحد عندهم ما واحد ورد المال جاري وطنان. مال جاري ده كله حوان كان يجربوا رواية ما يقدر يقوم وما يقدر يقوم.
0: شكرا جزيلا على مشاركتك من الكامرون المجاورة في البرنامج. نشكرك على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء وعبر منصتينا على الإنترنت على الفيسبوك واليوتيوب علماء تشاد. ايضا الباستير كوي حسين زي ما قبل ذكر لنا انتو شنو دوركم هسه قاعدين تسو
2: نعم.
0: ما دام الفينومين ده بيجي زياده
2: نعم.
0: قاعدين تسو شنو بالنسبه للمؤمنين اللي بيجوكم في الكنيسه؟
2: انا نسال نفسي ونسال المجتمع منو اللي بيساويك المخدرات؟ منو اللي بيساويك المخدرات؟ أنا في شوفي أنا تشاد دار المعابدين ما في نادم نقول اليوم ممكن 20 ولا 15% بكان المال قديم، لكن بالأسف اللي بيجيبوا المخدرات هم معابدين. زي اليوم أبو الأسرة يقدر يجيب سم في البيت وده يقدر؟
0: ما ممكن.
2: لا كيف عشان أنت تدور تربى ربا الباطل ده بس تجيب مخدرات عشان الناس الآخرين
0: عشان تلفها. شكرا سيد القس نشيل المسمي. نعم. واحد نعم. من أبشي علي حسين من أبشي تفضل. علي حسين،
3: كيف حالكم؟ ان شاء الله كويسين.
4: الحمد لله.
3: ما شاء الله.
0: تفضل.
3: والله بالنسبه للمخدرات دي فتحت موضوع سنه.
2: نعم.
3: عشان كده حبينا نتداخل معاكم.
2: نعم نعم نعم.
3: يلا المخدرات دي يعني علينا نطلب من الحكومه هي تمنع الناس اللي يجيب المخدرات، لان المخدرات دي اذا كان ما منعت من الناس اللي بيجيبوها ده ان الشغل كان هو قايد ده مع الناس بلقوه بشربوه.
2: نعم.
3: ويلا قبل الاسال الدكتور بيقول يعني مثلا الزول اللي بشرب مخدرات ده خلاص هو بيجي مرضان ونفتش له علاجه، في كلامه هو القايد يشرب مخدرات كل الزول شنو ده هما خلاص بيجي مرضان ويفتشوا له علاجه ده ما الا شغل ده ما يلقى يشربه عشان يبقى له اخير. لكن اذا كان هي ما امنا الناس اللي بيجيبوا المخدرات دي ما منعهم ده ما حلل معتي الناس اللي بيشربوا ده ما بلقوا بس.
0: شكرا علي حسين من ابشي على مشاركتك معنا. معنا الكونسي حسين من امسنين، تفضل.
5: نعم ما شاء الله بارك الله فيكم في موضوع اساس.
0: نعم
5: شو انا قاعد اللي دمرانا في جده كله ده بس وده خطا ما بوايد شو ده يوم في سوق يقولوا علي صاحب الله يخلص منهم اي شو اللي تجيبه يبقى نار من مثل كتلت من ادم كده.
2: نعم
5: يخلي نار من سوق يقولوا علي صاحب الله يقول الله يا حبيبي يخلي منه.
0: شكرا كونسي علي حسين. كونسي في كونسي مينيسيبال ولا كونسي كونسي علي حسين؟ شكرا جزيلا على مشاركتك من أمسنين في البرنامج. مستمعينا الأعزاء في برنامج حوار الساعة موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في دورنا جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين كيف نقدر نحارب المخدرات الدروك الكنين البدخل والشباب قاعدين بشربوه وبتلف أقولهم وبتلف مستقبلهم وبتلف المجتمع. شنو نسوي رجال الدين وأيضا الناس في المجتمع كله كلنا سوا كيف نحارب المخدرات والكنين الحوان البدخل في البلد. عشان ده أظن اليوم معانا عدد من المسؤولين الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء أيضا بحي المطار ممثل لمدير إدارة الدعوة والإرشاد بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية القس كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كليمات سيد بدنغار إلوا منسق عن الكروا بلي في تشاد. وإنتوا المستمعين القاعدين تسمعون أيضا إذا كان عندكم مداخلة أو دايرين تشاركوا في البرنامج نادوا في نمرة التليفون 61-53-50-20 معانا المستمع صلاح الدين عربي من أنقبة، اتفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
6: نشكركم ونشكر الضيوف الغالية في الاستديو.
0: نعم.
6: برنامجكم جميل وهساس. والله هو الأسهل المخدرات ده للشباب ده ذهاب جاي يدور ما أدري ما جاي ينتم فيها تجلس.
0: نعم.
6: والمخدرات ده يعني هو في دين الإسلام ذات لل يعني الإسلام محرم لنا كلنا. ونشكركم بهذا الموضوع ونشكر كل المستمعين والمستمعات الحاليين في الكتابة.
0: شكرا جزيلا. أيضا معنا المستمع موسى يوسف من عبيشي، تفضل موسى.
7: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: بارك الله فيك.
7: الحمد لله.
0: تفضل.
7: قاعدين تعجي في موضوع عن المخدرات. نعم كلام جميل هذا.
0: نعم
7: نعم أصلا نشوف المخدرات بتلف الشباب في المجتمع وقت نقول تعلق ده كيف اليوم تشوف عبشي ده ذاتك اللي مخدرات يعني يساوقوا بعض من الناس يعني واحد تنشير بأكشي وماشي يقول لك قبل أيامات كان خلاص واحد شرب له مخدرات والركشة ده ماشي معايا زي ده كم أتبقى الناس الراكب الإمرأة ده كم معايا قريب بس رب كشف له المخدرات ده قاعد بسبب حوادث وبتأثر في الجسم ونسأل الله السلامة الخبير كيف وان شاء الله البشر وربنا يحاديم وان شاء الله الحكومه كل شيء جوده.
0: شكرا.
7: ان شاء الله ان شاء الله يبرد المجتمع ان شاء الله.
0: شكرا للمستمع موسى من ابشه. معانا المستمع رمضان من سوق البقر بانجمين. اتفضل رمضان.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: شكرا لموضوعكم المفيد والمفرح اللي نحن احنا بسلنا من المشاكل والسكر والرعرع. بعدين النار برد دخان كمان. النار هي تحت الدخان. والدخان هو تحت النار. اولا تقتل النار الدخان تاني ما يمر. التجار اللي بيجيبوها دول ده تفكروا لهم هم. والزول اللي بيشرف بالرعرع ده تقربوه. والحاكمة الحمد لله ما قصرت. حاكمتنا يعني حاكمة موفرة وأي شغل تخدمه هي خدمت والله ما ناول لهم حق خدمة. لكن الزول البرعرع ده كان باع من وين؟ البايع داك بايع من داك داك بايع من داك لحد يعرف الزول اللي جابوها من التاجر الكبير اللي بيجيب وصدرها كان بحمير كان بخيل كان بجمال كان بعربات الدربة بتدخلها بيده اللي بطلوا. بعدين الجباب اللي بدأوا في البيوتهم والربطات دقاق دقاق وهي ذكر عارفه تمنهم بياكل فوق. لكن ده ما بيقدر لا احنا ضر البلد وبتلف وسمنا تلف لنا الشباب ان احنا موضوع اللي بالشباب القاعدين ده ما شاء الله والله ده بس موضوع معكم. شكرا.
0: شكرا جزيلا المستمع لمشاركتك معنا من سوق البقر السيد رمضان عثمان من سوق البقر. نشكرك على متابعتك للبرنامج. مستمعين الأعزاء انتوالين قادين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وأيضا عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما شات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الدور هنا جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين كيف نحارب المخدرات في السنوات أو في الأيام أو في الشهور الحالية قاعدين فوقها. المخدرات بتدخل أنواع وأشكال وبتتلف الشباب وخاصة المخدرات يعني تتلف الصحة هنت الإنسان اقتصاد الإنسان وغير ذلك. يعني مخدرات أشد من المخدرات الأول اللي كان الناس بعرفوها وظهر مثل الكولوس والكولوس رادو والآخرين يعني دائما بنهك الشباب وبتلف الشباب. عشان ده انتو رأيكم شنو عشان تقدروا تدو. وأيضا رجال الدين معانا وأيضا المجتمع المدني معانا. معانا المستمع محمد عبد الرحمن من أبشي أيضا تفضل.
8: إن شاء الله نتمنى العافية. نعم. ونتمنى الله يدور الدر الشيطان.
0: نعم.
8: والله يحدينا ويحدي جميع المسلمين.
0: نعم.
8: لأن القلز والأفعال الوالين ما بمفترات تلف الأولاد وتلف الأطفال كله ما أجل صراحة من ملم العافية والله حدينا وحدي جميع المسلمين وإن شاء الله الله يطول العبادي.
0: نعم شكرا. معانا المستمع عمر جادي من كيجا. عمر جادي من كيجا. نعم طبعا نرجع للشيخ هارون يوسف هارون. زي ما ذكرت قبل رأي الدين في المخدرات وكذا انتو صفاتكو كدعاة قاعدين تسوي شنو عشان تحاربوا المخدرات؟
9: طيب نحن كدعاة مثلا في الدين الإسلامي يعني عندنا أشياء كثيرة قاعد نقوم بها عشان ما نحارب هذه المخدرات. أول كي نعرف ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني معنى الآية شنو؟ أنت بنفسك ما تهلك نفسك. فدشف الآية دي العلماء قاب بقول للناس كي مثلا قتل الإنسان تقتله نادم آخر يقتل إنسان ما يجوز. يعني زول آخر الضرر ممكن يجيك من زول آخر ممكن يأيرك ممكن يشتمك يسيلك أي شيء ممكن ده الضرر ده بينشاف للناس. لكن كون نادم انت بنفسك بس تودر نفسك ده ام كيف؟ فده كثير من الناس ما بيعرفوا. فربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معناه انت بنفسك ما تودر نفسك. فحس المخدرات الحسة قايدة كولوز الحسة قايدة
0: ما تهلك نفسك يعني
9: ما تهلك نفسك. وكولوز ده قريب ده انا كان واحد يعني جاري ولد دهابة صغير مسكين وخلاص في مرحلة المراهقة فلازم علينا الدعاء ده مرات نقود ونمشي نسألهم ونجلس معهم. فأنا أقول لي إنت هسا شغل هسا دهابة مرك دكي شغل ده كيف فايدته لك وكشنو؟ انا سالت زي ده فهو قال ليك والله الفايده التنشاف لنا من الشغل هسه قايد ده ما في، لكن بيسيك زابط. انا اقول بيسيك زابط ده، وانت كان شربت بس قاعد تقع وانت تبقى زابط كيف؟ انت مين شربت 5 دقيقة ما تم انت واجبه كان قاعد كله ما تعرفه وتبقى زابط ده كيف؟ وممكن تطول لك نادم، ممكن تشيل هكا نزول. انت مرضان اخوي شغل ده خلي في الدين انا الاسلامي هسانين قاعدين ده ربنا سبحانه وتعالى قال خلي ما تودر نفسك. فرجال الدين في المساجد في دروس انا المساجد داخل الحلقات وفي المنابر وفي الونسات الخاصه مع الناس عندهم دور كبير يقوموا به والناس عشان لي يحفظوا يعني اقلهم. وده ماشين عندنا في الشريعة الاسلامية الشباب بينادوا الكليات الخمسة. الكليات الخمسة ده معناه الأقل والنفس والدين والمال والإرض.
0: نعم شكرا. نعم. معنا المستمع الجوني عبد الرحمن من رضينا، يتفضل.
10: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. بخير اتفضل.
10: نشكركم لهذا الموضوع.
0: نعم.
10: وتفيدتي للإمام.
0: نعم.
10: والله المخدرات ده شيء عجيب قوي، والخصوصا المخدرات ده الحكومه خليه بيشيل المسؤوليه هذا ما شاء الله. الرئيس الوزراء قدر يقرب الناس والاساس هكذا الكوميسارية التشيبه وناس قاعدين في أرندوتمارا نعم. أكثرهم كأنه اللي ما نعطل اللي بتكون اسمه المغادرات ده إنه همام على خدرك خليه الحكومة كله خليه يقوم بجبودة زيارة. أنا الإسلام ما نقوله فعلا لأنه بيطلفوا بالمخوامات حاجاتنا فرد الله أنا ما أدورنا. وشكرا عليكم.
0: نعم المستمع نشكرك على مشاركات، لكن بعد الاتهامات المباشرة حاول خليه يكون في أدلة عشان نانو تقدر تدي رأيك فيها. شكرا. معنا المستمع موسى محمد من أبشي.
11: عليك الحمد لله.
0: بخير تفضل.
11: الله لا يعطيك كلام المخدرة فيه.
0: لا
11: هو تكلم
0: يعني المخدرات تنكي في ناس البشربو وقاعدين بترتبوا في الشوارع ده تراس حقا باللقي هو بودي للنانو الشكم ليا عنديتاي والنانو هناك ده كمان بودي للزول الجاب الانجرو وزول الجاب الانجرو بيجيب بودي للنانو الشالة جابة من برا ذاتا يا رسل
11: هم كبار برين دوار وهم ما بيفاتيكي الانشاف الدرمي فاتيكي الدرمي.
0: نعم شكرا جزيلا محمد موسى من أبشي. معنا المستمع مصطفى محمد من بكرة، يتفضل.
12: أهلا يا أستاذ، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
12: الحمد لله بارك الله فيك.
0: بخير.
12: نشكركم في كلامكم قد حج لنا في عنين السبيان المؤسنين في كلام الكلس.
0: نعم
12: كلامكم الجميل أبدا مرة واحد ما شاء الله. أنينا الجنومات ذاتا كيف تكون الشغل للضروري لنا أنينا يدرينا لما نعرفه ولا نعرفه ده تكون أنينا نعرفه لنا فيزنا الشغل لبعد يدرك ولا ما يدرك ده تعرفه إت يوم تشرب ويدرك لازم إت يتبقى من شيء الهوان هم الجماعة البجوب وبتقوموا للناس بكون الحكومة ذاتها تقوم تنتبه لهم وبكون يبقوا مننا الشيء الهواء ما أي شيء بس أنينا نقول جابوا بس نجربوا جابوا بس نجربوا ده ضرر لنا أنينا ذاتها نقول لأخوان المسلمين والمسيحيين يكون شيء اللي بدورك ده إنت هتبقيد منا الله يهادينا ويهادين وللتجارة اللي بيجيبوا ذاتك الله يهادين هم ما يشوفوا الفايدة يشوله يجيبوا يدروا فوق الشعب الشعب ده شيء كما جاء دخل في بلد ده نادم كي يدروا فوق نفسه كما أصلا أصلا الشيء ده يقوم من بلدان آخر قبل يجي يجيبوا يدروا فوق الشعب شيء في بلدك ما
0: نعم شكرا مصطفى محمد من بوكورو. مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في دورهن الجمعيات المجتمع المدني ورجال الدين عشان يحاربوا المخدرات الدروك الكنين دخل كثير حاليا والكثير من الشباب قاعدين بشربوا وبتلفوا صحتهم وبتلفوا مستقبلتهم مستقبلهم كيف نقدروا نحاربوا المخدرات دي. معانا المستمع جيمي هارون من فرشة.
13: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. قبل ده نذكر المستمعين الآخرين الدائرين يشاركوا أيضا تنادونا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61 94-94-09-94 94-94-09-94 94-94-09-94 فضل المستمع جميع من فرشة تفضل.
13: نشكرك في هذا الموضوع.
0: نعم
13: والله المخدرات دانا واجباتنا ده نقول الحقوق بيقوموا فوقها.
0: نعم
13: نار والبسائر بقربو كان يودو ترطرو كان مزون داريك لا يقتل يا وكيد الآخر كان يجيبه لا يخاف. لكن حكومة خلا شغل أي منارم نارم كان عنده شغل بانجي بشير تجيبه بجي بشك ما توجه دمش الفوضة كده ما ببقى أسا يوم الكامرون قمو ده ناس البساو وكبارات البساو وكله قربهم أسا هنا يقول أول واجب يقوم رنار متسيج وقمام ممنوع تسير حكومة يقوم له دولة خرار فوقا أسا نار والبشر أبو شعلو منا شو الله النار بيجيبه كربورة بعدين البشر ده ما بلقى كان شنو كنا بخلي منا لكن البشر بلقى وبشر ده ما أي مشي بيسير بانش بطل النار كان لقى شغل كنا بانش بيسير شغل هوان كان بندو كنا كنا بطل نام أجريسر شنو كله مخدرات ده لكن أنا الله يجيب العافية والله يهدم البشر أقول الله يهدي والله يجيب العافية. شكرا لكم.
0: شكرا المستمع جيمي. المستمع النور أحمد من أبشي.
14: نعم السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
14: ما شاء الله بارك الله فيكم.
0: بخير تفضل.
14: النور أحمد من مدينة أبشي.
0: نعم تفضل.
14: طيب نشكر ضيوف على ضيوف على الأعزاء وأشكرك لتقديم هذا البرنامج والموضوع الحساس ده.
0: نعم
14: طيب انا نقول يعني والله موضوع انا مقدرات هجد يعني نشوف يعني الشيء زي ده اصلا بالاول يعني هو اشي زي ده ما كويس يعني منطقيا انا عقليا فكريا دينيا كل اي شيء ما كويس لان انا نشوف الشيء ده انا الاول ندائي للحكومه كان ندائي للحكومه يعني انا داير من الحكومه تبذل كل الجهود خلي امن الحدود امن الحدود ده كان بيترف انا كان بيروح خلي في سده كان بيوين حتى على الهواء فوق انا الطيران خلي يعني اي شيء بيركبوا في الطائره خليه يشوف دقه ودقيقه حتى في الجيب حتى في الجيب أنا حتى يعني بعض من الناس يعني بشعروا في مكان ما متوقع يعني نادي تدون فوق شغل خلي الأمن ده خلي يكون زيادة وبعض من الناس الجين يعني قاعدين هم يعني بعض من الناس بحطهم في الحدود دولة يعني خلي يعني يحطوا ناس يعني ناس شوية كان عندهم خير للوطن وكل شيء يعني بعض من الناس يعني كان جيت الحدود إنك شيء ممنوع ده يعني خلي تقدر تجي لك شغل أنا 2000 أو كم تقدر تعالى يعني خلي في ما بتبهر برضه الشرط القاعد ده بس يعني من فصل له شغل أنا خلي يعني هو بتبهر برضه الشيء اللي بيصير الجو يعني شيء زي ده كله ما هو إيش لازم ده عليهم بدمو خطوه يعني شيء زي ده يعني أول بالأول الشيء الزائد اللي الناس بتجيب بتدخل لا يعني شيء ده شيء بدور كم ناس كم من الناس قاعد بدور يعني ملايين الناس آلاف الناس وده كله يعني كان زود شربة واتو خمير ولا عميم شربة وزاق أخنا وكله فات كتل زور أو سوى زاو ارتدوا أي جريمة يعني انت تسأل أمام الله سبحانه تبارك وتعالى.
0: شكرا دكتور النور أحمد من أبشي. أيضا معنا المستمع أبكر موسى من أبشي تفضل أبكر.
15: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. بخير، تفضل أبو بكر موسى.
15: بقول كيف؟
0: نعم. نعم. أبو بكر ممكن تنادينا مرة أخرى لأن الخط ما كويس. مستمعينا الأعزاء، أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشات. قاعدين تسمعوا برنامج دور جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات. معنا المستمع بشير موسى من أبشير. بشير تفضل.
16: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
16: الحمد لله. المسألة وش عندي؟ مسألة أنا اللي بزارة انت فيها.
0: نعم.
16: يعني ده واجب في كثير رسان سمع لناس البجيب للدكتور شكوده لناس الفارماسي. يعني يعرفوا ياتوا مع البجيب والدواء. كان هم يعرفوا مع البجوب والدواء اللي فوق ده يعني هو الكنين
0: البجوب المخدرات.
16: ما هو بجي مع ناس المخدرات ما بجي مع الدكتور شكوده ولا مع ناس الفارماسيست. إذا كان الفوم ورسانسين كل مخلق خلهم بكان عادة يعني إن شاء الله زولة بجيب المخدرات كله بقربه. لكن هسه كان بشوفه مع من كلت بلا رسانسي ما هو يعطي كل بفته وبقوم بساعد يعني المخدرات ما بتنجت بتجي.
0: نشكرك
16: إن شاء الله.
0: شكرا بشير موسى من أبشي على مشاركتك في البرنامج. معنا الدكتورة رقية من أبشي، تفضلي دكتورة.
17: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
17: شكرا على هذا الموضوع الجميل.
0: بارك الله فيه.
17: الذي يعالج أمور الساعة.
0: نعم.
17: أنا حسب رأيي ده قبل ما نلوم الناس اللي بيشربوا نلوم الناس اللي كيف بيدخلوا. والمخدرات ده إذا كان البشرة ده كان ما لقى ده هما ما ممكن يشرب. ثم ثانيا هناك إذا كان في مراقبة ولقيوا المخدرات ده الناس بتدفع عليهم شيء أو بتندم ضرائب وهم مستمرين في الشيء ده. فعلينا خسرانين في نفس الوقت، خسرانين مال وخسرانين جيل. فالدولة دي محتاجة لشباب أنباكر يقربوا الدولة دي، والدولة تمشي على ما يرام، وفي شيء ده بتنهو ذاتك مهرم عند الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. إذا
17: أنا ندور الخير والخير بحرام ما بجي.
0: شكرا دكتورة رقية من أبشي. معانا الحاج زكريا من بتكيني، تفضل الحاج زكريا.
18: دكتور الضفادي علي أحمد.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
18: نشكرك في هذا البرنامج ونشكر الضيوف الحالي قاعدين في الإذاعة.
0: بارك الله فيك.
18: والله أنا يعني رأيك بدسيني ربنا يطيل أمركم.
0: نعم.
18: والله يعني كل الزلع عنا شغل ده عجيب مرة. أنا كنت أتمنى كي ربنا كل الشركة حق هذا ذاتك يخليه يتلف بالتان كي ما يقدر يصون لنا يعني. كل
0: نعم.
18: وأنا نطلب من الرجال الدين كله خليه في كما الفقرة في الجوام يصول لنا إرشاد كله خليه يهجوا لنا في كلام الكلز. وكان في خطبة وللا باستر دول كله كان في إجليس كله خليه يهجوا في التوية أنا الكلز. والله كي يخفر من البلد نشاد وفي
0: شكرا. شكرا جزيلا الحاج زكريا من بتكين على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الاعزاء، انتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعه مباشره على الهواء من الاذاعه الوطنيه التشاديه واذاعه FM 90.5 وبعض من المحطات الولائيه التابعه للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في دورنا الجمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة عن المخدرات. معانا عدد من رجال الدين وأيضا من المجتمع المدني، الشيخ هارون يوسف هارون إمام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار، وأيضا ممثل لمدير إدارة الدعوة بالمجلس الوطني للشؤون الإسلامية القس كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشات بحي كلمات، وأيضا بدنغار إلوا منسقنا المنظمة عن الصليب الأزرق في تشات. معنا المستمع أحمد آدم من أبشي، تفضل أحمد آدم.
19: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
19: الحمد لله
0: بخير، تفضل.
15: عنده موضوع جميل كويس.
0: نعم.
15: لكن أول كان لنا اليوم هو الحكومة لأن في الرئيس دي أهم حاجة. زول هسه كان لنا صنم وكان كم كلها كان ميزان كان ما يقول لك الله يجب أن أعطيه ما استفقطها. قالت هذا أهم حاجة زول أنت منها طمع سوريزة لازم تصير رئيسك. والناس البيئة دي لازم نفعل ده. اهم حاجه تحافظ على لما انت كان شغل ما فتشتري تقولك عم بطلع.
0: نعم شكرا
15: شكرا
0: شكرا للمستمع احمد ادم من ابشه. معنا المستمع رحمه عمر. اتفضل رحمه.
19: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
19: الحمد لله
0: بخير.
19: والله بالراي انا بنقول البكان هسه الناس بيجيبوا مخدرات مش عليه ريدينا عليه كتانغا شنو دول العسكر يجي سو بوست وانا عسكر جابوا له فوقه اللي نازل واجب يجيب مام كلها بخاف كان شاف عسكر قاعد عنده بوستر بخاف لكن كان خلوه كده ما بنفع دهابه بيجيبه بيطلق لنا المام اللي كله يطلق لنا.
0: شكرا جزيلا مستمعينا الاعزاء. حاليا وصلنا للدقائق الأخيرة من برنامج حوار الساعة. وقبل ما نختم الحلقة ندي لضيوفنا في داخل الاستديو دقيقة عشان يكلموا كلماتهم الأخيرة. السيد بيدنغار إلوا الكوردوناتير هنا الكروابلي تابعت البرنامج وقبل يتكلم ايضا الكلمه الاخيره درنيمو التحجي.
20: شكرا مش الاوديتور كل اولودا ولا شغل انا اكوما بويدا وانا انا دكتور بويدا انا راديو بويدا كلنا كي الا نلوم قول ندوسو بشيء الهوانا داك لنا في دولنا وشغل لا تو فامي دول كل في البيت ابوات او اماليال كل هاجولي في ايكول كل هاجولي atu akuma kulu shila masuliaga interesho wala madu kulfi chadi kontrole o ya tu fi eglise dol fi jamye dol kulu haju kulu basi u kidimagina wala anad moya association dol kulu kadumu ishan shayda mai yanfale daragina mai saidina fi development.
0: شكرا سيد بيدنغار إلوا المنسق عن الصليب الأزرق الكروا بلو في تشاد. وأيضا ننتقل للقس كوي حسين من المجمع الإنجيلي في تشاد بحي كلمات. شنو كلمتك الأخيرة بعد ما سميت
21: نعم شكرا للمستمعين الهمو بالشيء البقى مش الوابا وأنينا ذات همينا وقاعدين نجاؤدو في الكتبة وفي التوئية عشان الناس يخلوا المخدرات دوما مستقبل. وأنا بصفتي أما أنا خدمت مع إيالة بقول إيالة شواري خدمت كثير والحمد لله بعد منهم هسا بيقوا طائرات بعد منهم خلاص جبنام قاعدين تابوا في المدارس وده واجب ده جؤنا. لكن أنينا في المسيحين قلنا أنينا نآمن بالسلوس. السلوس دي كان انت بس ماشي في المخدرات ده روح القدس ده ما فيك انت كده ممكن انت ما مؤمن شيء البمر بك شنو المخدرات اللي انت شلتها عشان الروح القدس ما تسكن في النجاسة. عشان ده الله بقول نادانا في القداسة لكن ما نادانا في النجاسة. واجب التجار انا نقول البسمة ده الربا الباطلة دي يمشي وين ده مباشرة ما إبادة. عشان ده أنا زول واي جندي بساوي المخدرات ده قلت ليه انت نادو معروف مالا تساوي قال المال ده بالطريق ده بنلمة أجلة لكن بالطريق الصحيح ويمشي وين ده شيء اللي خلينا التجار يفهموا.
0: نعم.
21: في الربا الباطلة.
0: شكرا الشيخ هارون يوسف هارون.
22: نعم أولا أنا أشكر المستمعين على مداخلاتهم القيمة ونشكر الإذاعة الوطنية حيث ياتوا فتح لنا المجال ده وخلت عشان الناس يحجوا. فأنا من منبر دين الإسلام ده نقول كعلماء الإسلام ده الحمد لله ما قصروا لكن خليه يزيدوا جهودهم في الدروس في المساجد وخلي أن رجال الدين ده وسائل التواصل هسه مرقت كله خلينه دخلوا فوقها فيسبوك واتساب انستغرام وكل اشياء دي نسوها عشان نوقع الناس من المصيبه الحاسه بقت كثيره وكل الناس كي بيشكو فوقها الكبير الصغير. ودين الاسلام ده جدا من قاعده النبي قال لا ضرر ولا ضرار ولا تدخل ضرر لنادم اخر ولا انت نادم اخر يدخل لك ضرر. واكبر ضرر ده المخدرات. فعبر اداره الارشاد بالمجلس الوطني نقول يعني لازم الناس يكسروا الجهود حتى قبل نهارب المخدرات دي وخلي الحكومه كله كمان تبذل جهودها عشان تجتمع مع رجال الدين وتشيل التوجيه ان شاء الله ونستفيد جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.
0: شكرا جزيلا الشيخ هارون يوسف هارون امام وخطيب مسجد الشهداء بحي المطار ممثلا لاداره الدعوه والارشاد بالمجلس الوطني للشؤون الاسلاميه. شكرا جزيلا للقس كوي حسين من المجمع الانجيلي في تشات بحي كلمات. شكرا جزيلا لسيد بدنغار الوا منسق على منظمة الصليب الأزرق الكروا بلو في تشاد. نشكركم على حضوركم وتلبيتكم دعوتكم دعوتنا في داخل الاستديو. ونشكر المستمعين أيضا اللي شاركوا في موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة دورها جمعيات المجتمع المدني ورجال الدين في مكافحة المخدرات. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفني محمود قصرة وأيضا عبد الرحيم محمد بهر وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد. نشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: استمعوا إلى راديو تشات على التردد 94.5 في إنجمنا وبداخل المحطات الإقليمية. راديو تشات هو الأقرب إليكم.

0: السلام عليكم جمان دينا دي نيمنا فدا راديو تشادي اكو كالكال غرتينو نفو راديو ندارا رونا لبان دي كو ياري كين غال لاي سيكين تاو دو ادكينا اودي داينا كونغ فيندين لوكو اراكون ديجي يا كرانو يجي فنيون مار لبارا دي كرانو جدي كور فنيون ادي وات هل ني نينا غي دا فرنجير دي موتا بلاندين شين فرنجير مون ترام نسرام ما نيا نادي تشيا ورو دوس كرادا كابين تك دي غين دي محمود غسرا كرودا وات شيكي دون غاس داينا نادي تشي سامويرو دورين كده يا ريجي دانتان ان دي ديم تا روجي انجري ادو ادي كنا تنسي سنتر متر غريدي ان سنين با هل ني نينا غي دا في ميكرون دي اشتا بكا نون سكورو سام لو دايا لبار ندي كو يا ادي كان غال لاي سي دي كرانو جيرو كنا فني مار لبار ادي كرانو جيرو كنا فني انا دي كامين تكنيك رليني انا وات سانوي بكاري تشو سو كابين تكنيك
1: الله يدوا الله يوم دو سامتا اجي بابا

عيني على عادك يا غالي يا غالي يا غالي على عادك يا غالي على عادك يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غال

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد، جمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
1: فقرات مختلفة ومتنوعة،
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: لا لي بوبلاسيون سوسال مو بو هورمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما نارا جوتشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 5:56 هنا داخل مباني علماء. المستمعون الأعزاء، أنا آدم صابون موسى وأحييكم من القسم العربي للإذاعة، وأقدم لكم عرض فقرات برامجنا لأمسية اليوم 25 من شهر صفر لسنة 48 و400 الهجري الموافق 6 أغسطس لعام 2026 للميلاد. المستمعون الأفاضل، كالمعتاد نستهل برامجنا بالنشرة الإخبارية المسائية، وذلك في تمام 6، وعقب ذلك سنوافيكم بفاصل غنائي حتى يحين إلى 6:30، وهو موعد برنامجكم والذي يحمل عنوان حول آراء المواطنين في عيد الاستقلال. المستمعون الأعزاء، يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفنية سنوي. فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأفاضل، 6:00 تماما داخل مباني راديو تشاد، وإلى حضراتكم العرض الإخباري الأول لأمسية اليوم من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صادق. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء إنما كنتم، السلام عليكم وأهلا بكم في نشرتنا الإخبارية الأولى، والبداية بأبرز العناوين. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع الوفد المصري بقيادة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور دعم التعاون البحثي وطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه البلدين، أبرز ما دار في اللقاء. ووزيرا الصحة العامة التشادي والمصري يتفقدان مركز غسيل القلوب بالمستشفى المرجعي. وزارة الصحة العامة تقدم تقريرا حول آخر تطورات مرض الكوليرا. وفي النشرة تتابعون تقرير الإجزاء القاص بإعلان ذكرى 11 من أغسطس والمجلة الثقافية وأنباء أخرى متنوعة. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة، والبداية بتقاريرنا الخاصة التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة حول ذكرى 11 من أغسطس. قد تناول الزميل زكريا يحيى زكريا في ورقته التالية التراث الثقافي في تشاد وأهمية الحفاظ عليه.
2: تزخر تشاد بتراث ثقافي غني ومتنوع يعكس تعدد مكوناتها الاجتماعية والثقافية، من الأزياء التقليدية والحرف اليدوية والرقصات والأغاني الشعبية إلى المأكولات المحلية والعمارة والتراث والأمثال والحكايات التي تناقلتها الأجيال. ويمنح هذا التنوع بلادنا ثراء ثقافيا يجعل أبناء الوطن رغم اختلاف لغاتهم وعاداتهم أمة واحدة، حيث نجد في تشاد أكثر من 200 قبيلة وأكثر من 100 لغة، لكن اللغة العربية والفرنسية تعد هما اللغتان الرسميتان للدولة. وتواجه تشاد تحديات متزايدة، من أبرزها تأثير العولمة وتراجع اهتمام بعض الشباب بالموروث الشعبي وضعف التوثيق وغياب الدعم الكافي للحرف اليدوية. ومع رحيل كبار السن نفقد جزءا كبيرا من الذاكرة التشادية التي لم توثق بعد، وهو ما يستدعي تحركات عاجلة للحفاظ عليها قبل الاندثار. إن حماية التراث ليست مسؤولية وزارة الثقافة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلام والمجتمع. فإدراج التراث في المناهج الدراسية وتنظيم المهرجانات الثقافية وتشجيع الباحثين في مجال توثيق الموروث الثقافي في التاريخ ودعم الكتاب والحرفيين كلها خطوات تسهم في صون هذا الإرث ونقله إلى الأجيال القادمة والتعريف به في الخارج. ولا ينبغي النظر إلى التراث بوصفه قيمة ثقافية فقط، بل أيضا موروث اقتصادي وسياحي بامتياز يمكن أن يفتح فرص العمل لآلاف الشباب إذا أحسن استثماره بشكل صحيح. وبهذه المناسبة أذكر القرار الشجاع للرئيس التشادي الأسبق فرانسوا غارتاتون بولباي في تغيير أسماء المدن والشوارع والمعالم بأسماء تقليدية وطنية، والتي لولاه لاندثرت الكثير من الموروثات التشادية ولغاب ذلك عن الأجيال المتتالية. فلتتبنى الحكومة التشادية الحالية نفس النظرة ونفس الثورة الثقافية والوطنية، لأن الشعوب لا تنسجم إلا مع تراثها وثقافتها.
1: عقد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد بدو محمد عقد لقاء مع الوفد الجزائري المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس التشادي. الوفد يقوده البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري، وذلك من أجل الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية بتشاد. الزميل عبد الرؤوف أيوب حضر حيثيات اللقاء وأفانا بالتالي.
3: الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية. بهذا الشأن عقد لقاء العمل الذي جمع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد نضدو محمد بالوفد الجزائري برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البروفيسور محمد بخاري. ويهدف هذا اللقاء إلى الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال تحديث الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين. هذا وعقب اللقاء أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري البروفيسور محمد بخاري في تصريح صحفي بأن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب ولا سيما في مجالات الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. بدوره رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد مبودو محمد أكد بأن هذا اللقاء يأتي في إطار مشاركة الوفد الجزائري في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس ومواصلة المشاورات والتبادلات المؤسسية تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين المؤسستين وتجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين الرامية إلى إطفاء زخم جديد ومتميز على العلاقات التشادية الجزائرية.
1: وإلى إدارة جامعة جمعين، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التدريب المهني الدكتور سيتاغ يومباتينا بيني عقد صباح اليوم اجتماعا مع الوفد المصري برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور، وتباحث معهم جملة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم بين البلدين وكذا مراجعة الاتفاقية التي أبرمت بين تشاد ومصر منذ العام 2016. مصطفى بشار محمد، وحيثيات الاجتماع.
4: الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاغ يومباتينا بيني مع وزير التعليم العالي المصري الدكتور عبد العزيز منصور والوفد المرافق له ومسؤولي الجامعتين الإسكندرية وأنجمينا، حيث تباحثوا حول عدة قضايا متعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي بين البلدين وكذا مراجعة الاتفاقية لتطوير التعليم العالي التي أبرمت بين تشاد ومصر منذ عام 2016. المناسبة سمحت لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاغ يومباتينا بيني بأن يرحب بالوفد المصري ويؤكد الدور الكبير الذي تقدمه جمهورية مصر في تنمية قطاع التعليم والبحث العلمي بالبلاد. أما وزير التعليم العالي المصري الدكتور عبد العزيز منصور قال بأن الوزارة ستسعى جاهدة من أجل تطوير هذه العلاقات.
5: نحن نعمل على دعم التعاون البحثي وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، ونستطيع أن نطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه الدولة في تشاد والتي تواجه الدولة في مصر.
4: كما قدم المسؤولين التشاديين أسئلة للوزير المصري تمحورت حول تجديد الاتفاقية التي مرت عليها 10 أعوام، فقد رد الوزير وقال بأن الوزارة ستعمل من أجل تجديد هذه الاتفاقية أو تعديلها وحل جميع الإشكاليات التي تعيق التعليم العالي.
1: بشارة كما أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم اجتماع عمل مع وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار، ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في إطار التعاون القائم بين البلدين تشاد ومصر في المجال الصحي، كان ذلك بحضور المدراء والمعنيين بالشأن الصحي. تقرير عز علي اللومة فيه مزيد من التفاصيل.
6: يعد هذا الاجتماع الذي جمع بين وزيري الصحة التشادي والمصري خطوة أساسية في إطار تعزيز التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية وتشاد في المجال الصحي، حيث أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم عن مدى أهمية هذه العلاقات.
7: نتمنى العلاقات بين البلدين تستمر وتتقوى لأجل الشعبين. نهنا حريصين للعلاقات مع مصر، ولقينا توجيهات خاصة من السلطات العليا على رأسهم المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتقوية العلاقات بين البلدين وتقوية النظام الصحي بين الشعبين.
6: وخلال هذا الاجتماع أوضح وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار السعي من أجل تدريب الكوادر التشادية في المستشفيات المصرية.
8: نستطيع أن نعمل سويا ونتبادل الخبرات ما بين مصر وتشاد في مجالات الصحة على سبيل التحديد بأكثر من هذا. أعلم أن هناك تعاون، ولكن أتصور أن احنا نستحق أن يكون التعاون أكثر بكثير في مجالات العلاج، في مجالات التدريب، في مجالات الدواء، مجالات كثيرة الحقيقة نستطيع أن نحقق بها تطلعات شعبينا الذين يستحقون منا الكثير.
6: وبعيد الاجتماع تفقد كل من وزيري الصحة المصري والتشادي مركز غسيل الكلى بالمستشفى المرجعي، وذلك للإطمئنان على سير العمل.
8: ثم ذهبنا اليوم لزيارة مركز غسيل الكلى في المستشفى، واطمأننا على حسن سير العمل بالمستشفى، وطلعنا أيضا على بعض الاحتياجات التي يحتاجها زمايلنا لدعم المرضى من دولة تشاد، واتفقنا على أن يكون هناك مزيد من الدعم في خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة حتى لا يكون هناك قائمة انتظار لمرضى الغسيل الكلوي على مستوى تشاد.
6: للتذكير، فإن زيارة وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية تأتي في إطار اللجنة المشتركة المصرية التشادية.
1: هذا وقد عرضت وزارة الصحة العامة الوقاية تقريرها المتعلق بآخر تطورات مرض الكوليرا. جاء ذلك خلال الاجتماع التنويري الذي أقده وزير الصحة العامة الوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور مندوبة الحكومة لدى بلدية جمينة أمينة كوديانا وعمدة بلدية الدائرة الأولى جمال يحيى وبعض المعنيين. زكريا يحيى زكريا، تفاصيل الخبر.
2: سجلت العاصمة الجمينة 81 حالة و8 حالة وفاة ناجمة عن مرض الكوليرا، وذلك بحسب التقرير الذي قدمته وزارة الصحة العامة ليوم الأربعاء 5 أغسطس الجاري. واهتماما منه بمعرفة آخر التطورات، استمع وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد إلى مندوبة الحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجيانا، وإلى عمدة بلدية الدائرة الأولى جمال يحيى موسى، وبعض الفنيين الذين أبدوا استعداداتهم لمواجهة هذا الوباء وتقديم ما تم إنجازه مع مختلف الفاعلين والشركاء بمختلف أحياء العاصمة أنجمينة، خاصة الدائرة الأولى التي سجلت عددا كبيرا من حالات الإصابة. وزير الصحة العامة الوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في مداخلته قال بأن مرض الكوليرا يعد من أكثر الأمراض فتكا بالبشرية، وأن كافة الإمكانيات والتدابير متوفرة لدحره، لذلك يجب توسعة الحملة التوعوية بجميع أحياء العاصمة قبل أن تخسر الدولة مزيدا من الأرواح واحتواء المرض. ويوصي الوزير المواطنين بالتعاون مع المسؤولين بالبلديات والدوائر في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة ومراعاة الدفن، مع الحرص على النظافة خاصة شرب الماء الصالح للشرب.
1: وفي مدينة قمرة أشرف المندوب العام للحكومة لدى ولاية مندول أحمد عبدالله فضل بمقر المندوبية العامة أشرف على حفل تسليم سيارتين إسعاف مقدمة من الحكومة عبر وزارة الصحة العامة والوقاية إلى المندوبية الصحية بالولاية. المناسبة كانت بحضور السلطات الإدارية والعسكرية ومسؤولي قضاء الصحة. مراسلنا ذهب عمر أبكر والتفاصيل من مدينة قمرة.
9: في خطوة تهدف إلى تحسين المنظومة الصحية وكذا العمل من أجل دعم الخدمات الطبية لتأمين الرعاية الصحية للمواطنين من خلال تسهيل التدخلات السريعة سيما في الحالات الطارئة، قام المندوب العام للحكومة بولاية مندول أحمد عبد الله فضل بتسليم هذه المركبات الطبية إلى مندوبية وزارة الصحة العامة بولاية مندول. وخلال مناسبة التسليم أعرب المندوب العام للحكومة لدى ولاية مندول أحمد عبد الله فضل عن فائق امتنانه للوزارة، وفي مقدمة هذه البادرة رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي إتنو على هذا الدعم الصحي للولاية، مؤكدا المندوب بأن هذه المركبات تسهل في الوصول السريع ونقل المرضى إلى المستشفى، داعيا مسؤولي الصحة إلى الاستخدام الأمثل والرعاية التامة لسيارة الإسعاف. وبعيد تسليم مفاتيح السيارتين دويت وينغا مندوب وزارة الصحة بولاية مندول وموسى دوبيو أبا المدير بالمصرف الإقليمي بالولاية ثمنا جهود السلطات العليا والوزارة في مجال دعم الخدمات الطبية، كما وعدا بأنهم سيعملا جاهدا من أجل توظيف هذه المنتهكات الإسعافية بصورة مطلوبة. كمرة دهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى مدينة مندو وفي موضوع آخر، حيث وصلت بعثة المجلس الوطني بقيادة الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الدكتور أبكر ولرمدو وصلت إلى مدينة مندو حاملة رسالة المجلس حول تعزيز قيم التعايش السلمي والعيش المشترك بين أبناء الوطن. وكان في استقبال البعثة المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربية الدقو يعقوبة إلى جانب بعدد من سكان المنطقة. وفي التفاصيل في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا مراسلنا عمر محمد موسى.
10: جاءت هذه الزيارة بهدف تقديم رسالة مجلس الوطني للشؤون الإسلامية حول التعايش السلمي بين أبناء الوطن وتعزيز قيم العيش المشترك واحترام التعدد الديني والثقافي داخل المجتمع التشادي. وقد حظي الوفد باستقبال مميز من قبل المندوب العام للحكومة لدى الولاية الدقو يعقوب وجموع المسلمين في المنطقة. وبعد مراسم الاستقبال انتقل الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد الدكتور أبكر ولرمدو إلى لقاء خاص مع رجال الدين بحضور نائب رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية فرع لوغون الغربي الإمام علي أبو بكر برما عامر. وخلال اللقاء تم تأكد على مجموعة من النقاط الجوهرية أبرزها ضرورة ترسيخ قيم التعايش السلمي داخل المجتمع ونشر ثقافة الحوار بدلا من التصادم. وعقب الاجتماع الديني عقد الوفد لقاء آخر مع السلطات المحلية بالولاية حيث جرى التقدم الرسالة نفسها التي تحمل عنوان تعزيز قيم التعايش السلمي بين مختلف فئات المجتمع مع التشديد على ترسيخ روح الحوار واحترام الآخر ودعم الاستقرار الاجتماعي عبر نشر التعليم التي تدعو إلى السلام. المندوب العام للحكومة الدقو يعقوب شدد في حديثه بالمناسبة على أن التعاون بين المؤسسات الدينية والإدارية هو الضمانة الحقيقية لتحقيق الأمن الاجتماعي، مؤكدا أن تكامل الجهود بين السلطات المحلية والمجلس الوطني للشؤون الإسلامية يحقق أهدافا مشتركة تخدم المجتمع. وفي ختام هذه الزيارة خرج الوفد بتأكيد واضح على أن رسالة المجلس حول التعايش السلمي ستلقى صدا واسعا، وأن مدينة مندو ستواصل دورها كفضاء يجمع أبناء الوطن على المحبة والتسامح بما يحقق الأمن والاستقرار ويسون وحدة المجتمع التشادي. مندو، عمر محمد موسى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: أما رياضيا فقد انقاد منتخب الساو لدون 18 عاما لكرة السلة لخسارة في افتتاحية بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة المقامة بساحل العاج، حيث خسر منتخبنا من البلد المضيف بواقع 104 مقابل 51 نقطة، فيما خسرت نيجيريا من مصر ب 95 مقابل 68 نقطة، وقد فازت مالي على حساب المغرب ب 66 مقابل 45، وخسرت الجابون ب 68 نقطة مقابل 65 أمام مدغشقر. وستواجه البلاد نيجيريا في الجولة المقبلة في 7 من الشهر الجاري. حظا موفقا لأشبال الساو. وننهي نشرتنا بالمجلة الثقافية لهذا الأسبوع، حيث تناول الزميل محمد عمر إدريس في صفحته اليوم مناسبة عيد الاستقلال في ستينيات القرن الماضي عندما كانت فورت لامي تنبض بإيقاع التقاليد.
11: في 11 من أغسطس يحتفل التشاديون بالذكرى 66 لاستقلال البلاد. وبعيدا عن المراسم الرسمية تذكرنا هذه المناسبة أيضا بفترة كانت فيها الثقافة في صميم الاحتفال الشعبي. من ستينيات إلى ثمانيات القرن الماضي في فورت لامي التي أصبحت اليوم أنجمينة كانت الأحياء تعيش على وقع المهرجانات مع غروب الشمس، وكانت الساحات العامة تستقبل فرق الرقص التقليدي والفولكلوري من مختلف مكونات الشعب، وكانت أصوات الطبول والقراء والغناء تهز العائلات المجتمعة في جو من الإخاء. وكان الشباب يشاركون في مسابقات وألعاب وسباقات وعروض رقص وغناء ومسرح شعبي، والفائزون كانوا يحصلون على هدايا وكؤوس وجوائز تقدمها السلطات أو التجار أو أعيان الأحياء. لم تكن هذه الاحتفالات مجرد تسلية، بل كانت وسيلة لنقل القيم الثقافية وتعيش العيش المشترك وتعريف الأجيال الجديدة بغنى التقاليد التشادية. واليوم بينما تحتفل البلاد بالذكرى 66 عاما من الاستقلال، تدعونا هذه الذاكرة إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الثقافية الشعبية، فالأمة التي تقدر رقصاتها وأناشيدها وتقاليدها تبني أيضا هويتها ووحدتها. عيد استقلال سعيد لكل التشاديين.
1: عيد استقلال سعيد لك يا محمد عمر ولكل المستمعين والتشاديين. وبهذا مستمعين الأعزاء ننهي نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما نذكر بالعناوين. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع الوفد المصري بقيادة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور، دعم التعاون البحثي وطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات التي تواجه البلدين في مجالات محددة، أبرز ما دار في اللقاء. ووزير الصحة العامة التشادي والمصري يتفقدان مركز غسيل الكلى بالمستشفى المرجعي، وزارة الصحة العامة تقدم تقريرا حول آخر تطورات مرض الكوليرا. هذا كما استمعتم في النشرة إلى تقرير الإذاعة الخاص بإعلان ذكرى 11 من أغسطس والمجلة الثقافية، وكذلك أنباء أخرى متنوعة نشر عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس سانوي كويان كيريو، وقدمت حالكم محدثتكم الزوارة نور الفائق. جميعنا نشكر لكم المتابعة ولحظات طيبة أتمناها لكم مع بقية برامج القسم العربي رفقة الزميل آدم سابون، والسلام عليكم.

0: المستمعين الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي. أما الآن أترككم في متابعة البرنامج الخاص بإعلان ذكرى استقلال الذي وافق 11 أغسطس. متابعة سعيدة.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة تتابعون فيها آراء بعض المواطنين حول عيد الاستقلال الذي يصادف 11 أغسطس من كل عام. هذه الآراء.
2: والله شعوري كشعور أي كادي وأي مواطن حقيقي يشعر بالحرية والديمقراطية أن يفرح بهذا اليوم العظيم الذي نلنا فيه استقلالنا من الاستعمار الفرنسي عام 1960. نحن نعد هذا اليوم من الأيام المباركات بالنسبة لنا نحن كتشاديين، وكذلك من هذا المنبر أقدم شكري وتهنئتي لرئيس الجمهورية وحكومته ولشعب كادي بأن نحتفل بمثل هذا اليوم 11 أغسطس من كل عام. فهذه هي فرصة سعيدة للشعب أن يفرح وأن يكون مواطنا حقيقيا غيورا لوطنه وكذلك غيورا لشعبه إن شاء الله.
3: فرحانين ونشكر للسيد الرئيس فكر الليل عن سيكم بتاع طعم الشرف الكبير، ودول بس الناس جابوا الحرية. وشكرا وشكرا، الله يجيب لنا العافية في بلدنا والله يخلي لنا عيالنا، وإن شاء الله كل ما سنة الله يعطينا عمر طويل ونحتفل نفس الشيء ما شاء الله. شكرا.
4: اسمي جدي هارون. لكن شكر اخر مثل اورجانيزاسيون انا ميليتير دا عندنا سيس ونظام دا كله عندنا، لكن ميليتير دا خلي الرئيس انا دولا هو بس بريمي ميليتير دا خلي فاكر ميليتير دا ادي عشان ميليتير دا كربولنا بلد بلد اسفاو دا كاتي غريب دا كل سيمنا بوكو رام كل جاي دا كله وشنو شنو كيف لاك دا خلي ميليتير دا ياغوت بر ياغوت غوي يا اون بلدنا يمشي قدام da chocola une shift positive population da kali échanger fikiranam population da kali échanger nizam manam kali échanger caractère anam ishani aunu baladayam sikidam han chocola chafa mi si chocola almain fada kali population dénoncer les radios les télévisions les akuma grip mam ishan balada nalga afyanana nalga sécurité anana nalga chadayam sikidam mani gabil batan wara. Shukran.
1: بالمناسبه انا ادري استغلال تقول شنو للشعب.
5: اول باول نقول شكرا للشعب التشادي، نقول مبروك العيد انا الاندبندانس للشعب التشادي كله. بهذه الفرصه نقول نشكر الله طول عمرنا لحد وصلنا في انيفرسير انا الاندبندانس نجات، ده شيء برما عظيم نشكر فوق الله قبل. والثاني نقول للشعب التشادي هذا الفرصه لله انتنا ده لازم نكاتفه ونشوف الباسير شنو القدام بشنو جاي. تانكي أننا تشادين قريبنا موايد وموخة فنانا موايد، ممكن الأوبجيكتيف نخيرو فوق إيماشا نشاد يبلا شيء كيكازي دون نترى متشادين كله في هذه الفرصة. أي وايد قليها خير من تنتيها فور إنشاد إمرجانت فور إنشاد إني فور إنشاد فور كل تشادين. والفيد صدفة يأتي بصلما كان جمعنا فايد يكون في كات كله في اي مكان كاديان كان جاي في كات داخل كان جاي في كات برا كله لازم جورنيه رانا اونس اودا اي كاديان كان جاي برا كله لازم يلومه ويفته ويفرو.
6: الحل هو ضمان حريه الصحافه. لا يمكن الحديث عن ديمقراطيه بدون حريه الصحافه، ولا وجود لحريه الصحافه من غير مناخ يسمح للصحفيين بمزاوله عملهم بكل حريه وبكل امان. انا اتمنى للشعب التشادي ان ينعم بالاستقرار وبالامان وبالحريه بمزيد من الحريه والتقدم. بلدنا عانت كثير من ويلات الحروب والتخلف، ولذلك احنا ما زلنا نعاني في كافة المسألات. الخروج من هذا المأزق لا يتم إلا بالوحدة وبالتضامن وبالسلام. إذا ما في سلام ما في استقرار، لا يمكن نتحدث عن تنمية، لا يمكن نتحدث عن تطور. إذا هذه مناسبة لنا كشاديين أن نوحد صفوفنا، نضع أيدينا فوق بعض، نعمل سويا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.
1: السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمه
1: الله. بالنسبه لجديد الاستقلال تقول اسم للشعب التشادي.
7: والله للشعب التشادي بنقول انها لازم ان احنا نحافظوا ليومنا ده، واليوم ده ان احنا بنقول الشعب التشادي كله فرحان. لازم يرجع لتاريخه المضى من الاستعمار الفرنسي لحاية اليوم لنا استقلالنا من 60 لحد اليوم ده سوينا شغل كثير. فإذا أنا هنا للشعب التشادي بنقول لهم كين خليه يقوموا نتوحدوا ونجيبوا السلام، ودايما أنا هنا نتكاتفوا ونخدموا لوطننا، وخاصة المرأة. المرأة مسكينة، المرأة يعني بريئة، والمرأة نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة شارك المرأة في كل الخدمات بتاع الوطن. هنا شفنا حاجات كثير، المرأة قاعدة في المعسكر، المرأة قاعدة في الجيش، المرأة قاعدة في القوات المشتركة، المرأة قاعدة في قوات الأمن، المرأة المرأة المرأة. فإذا كان زمان المرأة منسية، لكن نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ده بإتنو شالانا وخطانا التاج في راسه. أني هنا بنشكره كثير ومنقول له هو قدام وأني هنا وراء ودائما راسه فوق، وأني هنا إن شاء الله الأحد معاه ما ننسوه. وأني هنا عندنا شاب شاب جن زي ما قالوا بقسم الفرنساوي الشاب، وماسك لنا الدولة ودائر تنمية هنا الدولة ودائر استقلال هنا الدولة ودائر الدولة دي ترتفع تمشي لفوق. بنشكر الشعب الشادي كلهم خلي يكون وراء رئيس الجمهور وخلينا نتوحد ونبني وطننا ده بس.
8: شكرا،
7: بارك الله فيك.
1: بمناسبة عيد الاستقلال ماذا تقول
9: للشعب التشادي؟ أول شيء يعني نهني كل الشعب التشادي بعيد الاستقلال، ونقول إنه يعني الاستقلال لا يعني طرد المستعمر فقط، بل يتطلب مننا يعني أن نخدم في كل المجالات ونستغل كل موارد الدولة حتى نسخر ونبني دولتنا مثل باقي الدول التي تقدمت ووصلت إلى أعلى المراتب. إن شاء الله نتمنى العام القادم يأتي ونحن الآن في بداية الجمهورية الخامسة، فيكون الحكومة تقدم البرنامج اللي وعدت به، ويكون العام القادم الدولة في تقدم وازدهار وكلنا في أمن واستقرار إن شاء الله.
1: مناسبة أنا أيضا تقول شنو للشعب التشادي؟
10: والله نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكركم أنتم للإنفورماسيون اللي قاعد تقدموا للشعب، وتحاني وصفوا للشعب كحرية قائد، والحمد لله الله سبحانه وتعالى والسلامة لهذه النهاية الحسنة عافية والتقدم وصوله. هنا رئيس الجمهورية قايس إذا اليوم عيشنا في السلام والآفية ده قايل مشكلة كم آفية ما في ده اليوم ما نقول مهين الآفية ده قال قبل قرصة كلها فتشة دربة، لكن الحمد لله آفية قايل واليوم جينا لمينا القدام والجداد كلها لمينا الحمد لله ده سلام، ونشكر رئيس الجمهورية بصوله هكا والسلامة أي ما يدي وكيد يدينا يقدم في السلام ويتجمع كل شعب التشاين مع الوقت ما في جنوبي ما شمال لتقدم السلام والشكر والتحاني الخير كله للشعب التشاين.
1: بمناسبة أنا استقلال توريزه للشعب،
11: أنا زاد بالتشات واسمي أبو بكر الصديق، أنا فرحان بلد أنا جاي سودوة على جبعة في تربنا التشات، أنا فرحان سلموا جماعة التشات كله.
1: استمعنا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الآراء التي شارك فيها بعض المواطنين في ساحة الاستقلال، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: مساء الخير بلدنا تشاد الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمينة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القادم يتابعونا من 23 بروفنس وتشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدتنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات، الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدرجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الخميس يوم 6/8/2026. بقدمنا في مكنة الفن ساويك وان كريو، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في سيتروان الأنما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزي فراندو سما في العاصمة أنجمينا، نمشي ونلقى ركن الدين العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مستمعي برنامج ركن الدين العظيم من الإذاعة الوطنية التالية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وفضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، وفضيلة مولانا الشيخ محمد آدم مختار. مشايخنا السلام عليكم. نريد أن نتناول في هذه الحلقة دور العلماء في إصلاح المجتمع. أبدأ معك فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع نريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح الحياة العامة.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دور العلماء في إصلاح المجتمع. العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الفائزون. الذي يأمر والذي ينهى والذي يدل الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر، يدلهم إلى طريق الرحمن ويبعدهم عن طريق الشيطان، هم العلماء والدعاة والأئمة. إذن دور العلماء هو إرشاد الناس إلى الخير، بمعنى العالم يقول لهم: يا ناس هذا هو الخير، اعملوه افعلوه، تؤجروا يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يثيبكم، الله سبحانه وتعالى يجازيكم إن عملتم كذا وكذا. ويحذرهم من الذنوب ومن الشرور ومن المخاطر الواقعة والمتوقعة في المستقبل. هذا دور العالم ودور الإمام ودور المرشد. ولكن بعض هذه الأوامر وهذه النواهي تطبق من قبل الحكام. العلماء يرشد الناس ويعلموهم، وبعض الأحكام تكون إلزاميا من قبل الحاكم، لأن في تكامل ما بين العالم وما بين الحاكم. إذن إلزام الناس بذلك وتطبيق هذه الأوامر تأتي من قبل الحاكم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيدي. إذا المنكرات لا تغير بعض الأحيان إلا عن طريق الحاكم، وفيه من تغير عن طريق الولي، إما الأب وإما الأم وإما الأخ وإما الأسرة. فذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا الله سبحانه وتعالى الذين يستخلفهم هم العلماء في هذه الأرض، وكذلك يستخلف كذلك الحكام والآخرون أيضا، كل واحد يقوم بدوره. ولكن دور العالم هو أن يرشد ويعلم، كذلك يدل الناس إلى عمل الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وكذلك يحسهم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. كذلك دور العالم نشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا يحصل الخير والسعادة دار الآخر ودار الدنيا، أي سعادة الدارين. إذن الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي عبر المنابر، ويأتي عبر الحلقات العلمية، وعبر المحاضرات، وعبر الندوات، وعن طريق الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك عبر التواصل الاجتماعي الذي نعلمه الآن في العصر الحديث. إذن العلماء يقومون بالتوجيه والتعليم والتحذير كما قلنا من كل خطر، وكذلك هذه الأشياء لا تكون إلا بالحكمة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك العالم عندما يحدث الناس يحدثهم باللغة السهلة، الكلام السهل، اللغة الناس بعرفوها عشان الرسالة توصل. حدث الناس بما يفهمون، زي ما هناك سيدنا علي بن أبي طالب يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فذلك حتى العالم يكون إنسان سلس.
4: تمام.
3: عندما تتحدث على الآخرين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدث وكلم مع الناس يعيد الكلمة 3 مرات حتى تصل الرسالة. وكذلك العلماء إذا أرادوا أن يتقدم المجتمع يرسونهم على العلم الأخروي والعلم الدنيوي، لأن حتى في الدعاء بنقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تعلم الناس الدين وتعلم الناس كذلك الآخرة، تحسهم على الدنيا والآخرة، وأن يعلموا الاثنين عشان الدنيا الإنسان كيف يعيش، كيف يكون عيش سعادة، لكن لا تعلم من أثر الآخرة الآخرة الآخرة، ولا تعلمه الدنيا، ولا تعلمه الدنيا بدون الآخرة. إذن لا بد يجتمع الاثنين عشان حتى يكون في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
4: بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه الكلمة الطيبة. بالأود لك فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، تابعت معي حديث الشيخ عبد الدائم حول دور العلماء في الحياة العامة، فنريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح المجتمع.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور العالم في إصلاح المجتمع، العالم بيصلح بشيئين: الشيء الأول بمقاله بالكلم، مقالة بمعنى بقولة، وبيصلح المجتمع بحالة بمقالة، بيرشد الناس بالكلام الكويس بالأخلاق الجميلة. ولذلك مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقى منها المسلمون كل العلوم، جاء رجل وبال في نهاية المسجد، ده درس كل إنسان مصلح يأخذ من هذا الحديث الدرس. رجل جاء برق جبله وخلى إزارة وبال في طرف المسجد. تخيل أيها الأخ المستمع، أسس إيه مسجد ده الملك فيصل، ده كان زول جاء ولقينا زول بال في المسجد ده، ماذا نعمل به؟ لكن دارين مصلح. إذن الناس قاموا أن يقعوا فيه، داري مدقوا لا نفعل فيه الماء كويس، المسجد مقدس عندنا، ليه بجيبون في المسجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، خلوه يكمل بوله، وعزيبوا على بوله السجل من ماء أو دلو من ماء، شيلوا دلو كبير فوق علم صبوه في البول ده. والنبي وجههم قال لهم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. خلاص دحين لأنك دقيتوا حبقوا البول بشد في، بدل ما يكون البول يكون في مكان واحد بشد في مكان، والرجل من المؤلفة قلوبهم دهابة يدوب دخل الإسلام، ممكن يرفض الإسلام ذاته بأخلاقكم الكعبة دي. والذي النبي وجههم قال لهم: خلوه يكمل بعد شيلوا علم صبوا في البول ده، وقال لهم: أبقوا تيسر الناس ما تكأسروا. فالرجل لما أجب الكلام الحلو الكلام الدخل في الأعماق القلب ده، قال: اللهم أرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فالنبي قال: لا يا أخ العرب، حجرت واسع، ما تضيق الشيء واسع. فده دعوة إلى الله عز وجل في إصلاح القول. وكذلك حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم مر على إصابة من النساء فألوى بيدي بالتسليم، أين قعدات؟ والنبي جاء أرضهم، رفع يدينا وسلمه، قال: السلام عليكم. دشروا دعوة بالحال، بحال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن العالم يتكلم عبر الخطبة زي ما الشيخ قال، عبر الدروس، لكن حاله أيضا هي داعية إلى الله عز وجل. بمعنى أخلاقه تكون كويسة، لو أنت قاعد في حي ولا عايش في مجتمع وزول الصعب ترد السيئة بالسيئة كيف تصله؟ إذا لابد من تقبل ترد السيئة لتقابلها بالحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعالم لابد من اتنين كل يكون عنده، يدعو الناس إلى الإصلاح بمقالة كما أنه يدعوهم بحالة، يبين للناس حالك. الزول كان جيت في بيته تشيف الزول ده بيته ده فيه تربية إسلامية كويسة، لو طال في الشارع تشيف الزول مسلم ماشي أديل بتعامل مع الناس معاملة كويسة، الجيران عندهم حق، المجتمع العايش فيه حتى الغير المسلمين العايشين معي في الحي عندهم حق. ولذلك كان في غلام، بتذكر في غلام يهودي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض النبي زاره في بيته، ولد يهودي مع مسلم أيها الإخوة، لما مرض النبي زاره في بيته مشى سلم عليه، فالولد من أهل السعادة شاف أبوه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه قال له يا أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. النبي قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فدي وسلوب من الدعوة، ولذلك الدعوة دي تتطلب مني زي ما قلت شيئين، ندعو الناس بالحكمة. الحكمة دي الكلام، مش الإنسان لو شونه فوق خطأ ولا ارتكب خطأ ده طوال يمشي في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ولا في التيك توك في الآن عمل كذا، ده ما من أخلاق الإسلام. نجي له نقول له فلان قال نعم سمينا عنك كذا أو شفنا عنك كذا، كيف الشيء ده؟ والله شيء أنا فعلته بدون قصد، هل نقبل أذنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الأعذار، لكن الآن نجد ما كل العلماء، في بعض العلماء ده دعاة لكن دعاة لسانه، ولكن الحكمة ما في، في المآتم في الأسواق في الحفلات ما عندهم شيء إلا السب، إلا بسب الناس وبعير الناس بس، دي بضاعتهم البتاجر به، وده خطأ. العالم هذا ما أسلف يؤدي الناس بقوله وبأخلاقه، صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق كويسة، الأخلاق الكويسة دي هي تجلب الناس وزلق ويقود جمك ويسمع منك، ده إلا إذا كان خلقك كويس وزلت عامل مع الناس معاملة طيبة، إذا الناس بيسمعوا عنك، وإلا ربنا قال فرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر وشاور في الأمر.
4: نعم. بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بالأود لك فضيلة الشيخ محمد آدم مختار، تابعت معي حديث الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان وفضيلة الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله، كيف يصلح العلماء المجتمع؟
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان هناك من تعليق في هذا الكلام، طبعا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، بمعنى أن العلماء أكثر الناس معرفة بالله، وهم نبراس هذه الأمة، هم الحصن الحصين لحماية الدين ولإنقاذ المجتمع من وحل الانحراف والانحطاط وصرف الإبادة لغير الله، فلذلك هم أمل الأمة، هم الذين يحمون هذا الدين ويزودون عنه بما يملكون، وكذلك يبعدون عنه كل شبهات التي تلصق بالإسلام، فلذلك هم لهم دور كبير جدا في المجتمع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان معروف قبل البعثة بأنه الصادق الأمين.
4: نعم.
6: والحديث الذي يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن هنا نجد أن العالم لابد لكي يكون له قول مؤثر ويكون له دور فعال في المجتمع، فلابد أن يتصف بالأخلاق الرفيعة وأن يتصف بالأمانة، يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالصدق وبحرصه على المجتمع، حرصه على الناس، سواء كان في موقع مسجده أو في حتى مع جيرانه، لابد يكون حريص كأنه أب حنون، يبذل جهده من أجل سلامة الناس، وحتى في هذا يحتاج إلى انتقاء الكلمات الجميلة، لأن الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنا. فلذلك الإنسان المسلم وخاصة الفقيه والعالم، المجتمع ينظر إليه بنظرة التقدير، فلابد للعالم أن يري القدوة من نفسه تجاه الناس حتى يقتدي الناس به. لا يجوز أن العالم يدخل في أماكن أي الناس يدخلون، أي إنسان يدخل، أي صالون يدخل، هذا يعني غير مناسب. لكي يكون للعالم دوره الكبير والتأثير القوي، فلا بد أن يتصف بصفات الأخلاق، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم بالنهار وقائمه بالليل شيء ما سهل يعني. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنهم بعثوا لأتمم
7: مكارم
6: الأخلاق، كأن الأنبياء السابقين جاءوا بالأخلاق وفد الموقع لبنة اللي هو الحديث الذي أشار إلى هذا الجانب. فهو جاء قال أنا هذه اللبنة، فمن جاء كمل الأخلاق، الدين الخلق، الدين ذاتك الخلق. فلذلك العالم لابد أن يكون له دور فعال في المجتمع ويكون له تأثير قوي جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. فللعلماء دور كبير، ولا بد أن يكون لهم فعلا مكانتهم واحترامهم وتقديرهم، ولا بد يكون في تكامل بين العالم والحاكم حتى تسير الأمور على ما يريد الله سبحانه وتعالى.
7: بارك الله فيك فضل الشيخ محمد آدم مختار. أعزائي المستمعين، بانتهاء هذا الرد الأخير نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، وأيضا فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، وفضل الشيخ محمد آدم مختار جزاهم الله خيرا على هذه التوجيهات القيمة التي قدموها لنا خلال هذه الفترة الوجيزة. وفي الختام لا يسعنا إلا نتقدم إليكم بالشكر الجزيل لحسن متابعتكم هذه الحلقة. تقبلوا التحيات أسرتها في الهندسة الإذاعية هامبا تهانجيل، الإخراج أبكر حسن بخاري، وفي تقديم الحلقة عيسى بكر موسى يحييكم. حتى ألقى في حلقة أخرى موضوع آخر، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
8: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله.

0: حسين السمعي التيران الشات في كل مكان. بعد ما سمينا ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية عن جمهورية تشاد، نرجع للاستديو عشان نواصل لكم بالبلاغاتنا اليوم عشية. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم أسماهم ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم عبد الرحمن أبكر ومحمد نور حامد، عندهم بكان في كارتيه أدا ساكن سكسيون 2 إلو 15 لو 23 ولو 25. السيد آدم محمد صالح عنده بكان في كارتيه الدينيو سكسيون 3 إلو 332 لو 10. كلهم كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. في واحد بلاغ كمان آخر عن الكونتنسيو، الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة النقري لكم أسمائهم ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكانهم، عشان البكان ده فوق مشاكل. البكان في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 108 هم ثلاثة أشخاص، الكالي أحمد آدم لو 12 ولو 14، محمد علي حدو جبرين لو 16 لو 18، والخليل محمد لو 20 ولو 22. نكرر، الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس الثلاثة نقري لكم أسمائهم ديل، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند الكدسر لشيء مهم بخص بكانهم، عشان البكان ده فوق مشاكل. البكان قاعد في كارتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 108، اللو كمان مقسم لثلاثة ناس، الكالي أحمد آدم قاعد في لو 12 و 14، محمد علي حدو جبرين قايد في لو 16 و 18، والخليل محمد قايد في لو 20 ولو 22. كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون.
1: ولدلوان لباسات رجالا مستوى الكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على عجمليم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان الهميات رجالة الهميات رجالة علي والمم سيدول رجالة البلا ما بنقريات دول رجالة
0: جاب الأخنا ودار محمد ابن محمد بفتش أولاد عبد الرحمن محمد المعروف عبد الرحمن جداي عنده 12 سنة مرك من البيت من قبل 50 يوم من كارتيه جوجي بارير ويا حسا بكان ما معروف وما بيكلم إلا كلام كانمبو. أي زول قال خليه بودي للبوست البوليس القريب ليا أو بينادي في نمبر التليفون 64 64 54 92 92 09 98 99 53 05 28. الولد الله يقبل على أهله بالعافية والسلام. بلاغ أنا وفى الشيخ محمد هارون الوكيل بلاما جبرين هارون عبد الله إيسا اللوان هارون أبالي المير نسيتي من رسمه آدم حسن جيمي إدريس أخي الشيخ آدم ريس بلاما رمات أنجتيكو رمات غريما إيسا بشارة ولا شين دليقي إيسا جبرين بلاما إدريس بلاما حسن إيسا دليقي هارون أبا إيسا دليقي علي عبد الرحمن ديبيتي شين نخالة الحاج عمر آدم مكايلة تجاني موسى آدم الدوان إدريس موسى أنقلو دليقي محمد حسن الحاج أبكر آدم الحاج حسيني كوشا بشارة والكفترة بلاما أبكر جدة ممدي طاهر جدة يايا سيدنا مالي ما أبا أسمان آدم جبرين حسن إدريس محمد عبد الله موسى صالح عبد الرحيم عبد الله عمر بلاما آدم جيمي وكيل جبرين دوندي اللوان بريم جيت مهدي اللوان كشلة دن دينيني اللوان حسن عبد الله هنقوي اللوان كشلة بخاري اللوان جدو عبد الرحمن دليقي موسى بكر دليقي اللوان سمني دليقي أخونا بكر دليقي سيفة دليقي توم جوكو دليقي أحمد بشارة دليقي جيت أخي دليقي سيد حسيني دليقي أبكر مالم دليقي بول أكا دليقي جد أحمد صالح دليقي كواس محمد دليقي إما دليقي عبد الرحمن شتات دليقي جد آدم دليقي النور دليقي عمر التونة الشيخ محمد فلاتي الشيخ الزاكي شلتوت الشيخ قرب أليفة الشيخ حامد علي الشيخ محمد جد ضهية شيخ عبد الله بوبو، شيخ جدة والأمينة، شيخ أبكاكا تجاني، شيخ خميس أنقاقي، شيخ الحاج آدم أبفليجي، شيخ إيسا محمد الكلو، بلام صالي في كسي برا، بلام أحمد بقدمكي، بلام محمد عندليمو في النالة، بلام آدم محمد في جوز الكلبة، بلام آدم إيسا في جوز التجانية، بلام أحمد في جليجي، بلام جبريل في نقرقوموتو أين ودي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين القريبين بوفاة أبوهم وأخوهم الشيخ هارون إدريس المعروف بهارونة والآشي، مات اليوم الخميس وسرع تبقى مباكر بعد الظهور في كارتي أمبتا أين إلا بلام حسنا إيسا الحلال صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة.

0: نواصل بالبلاغات، بلاغات الوفاء. بلا ما هارون الجمي، بلا ما هارون آدم الهجر، الشيخ الضيف إما أبو نصيب، محمد صغير، محمد مكايلة، إدريس حسيني، الشيخ جدة باباي، محمد التكتيك جدة، معلم أباكر خالة، جبرين نافيلي، عمر بكر، الشيخ آدم مخرسة، بشي شرك، دليجي محمد أحمد بشارة، آيلة عمر بشنب، آيلة حسنة، أبو وشاني، اللوان إبراهيم أجيت مهدي، النور ولا هارونة، الحاج عبد الرحيم أبصالي، هارونة ولا أحمد، شيخ جبرين عبد الله، بلامة جبرين ولا ساري وهيدي، الحاج هارونة محمد ساري وهيدي، بلامة خالة مكايلة، بلامة آدم محمد، بلامة حسنة كوشي، بلامة موسى مكايلة، بلامة قنبو قدو، بلامة موسى محمد، بلامة محمد الضهية، بلامة كبير، بلامة محمد والدود، بلامة آدم أبكر، بلامة القور شروما، بلامة هامد حسنة، الحاج جدة أبصالي، الحاج مكايلة ولا سياغة، شيخ محمد دشوش، شيخ عبد الغني، بلا محمد تفروة، الحاج محمد يونس، الشيخ لورا، بلا ما يعقوبة، الشيخ هارونة والقور، الشيخ محمد أمبريا، الحاج دوغال، ديليجي إيسا أبكر، ديليجي موسى أشنو، ديليجي عبد الله محمد، أحمد حسن، عمر خرسة، عمر قجري، ديليجي جيمو سوك، الأهل في كسري، آيلة جابر، السيارة مكايلة، الشيخ كرشي أبكر، آيلة الحاج موسى مية، الشيخ عبد الله ولا بشي، الشيخ هبيلي ومحمد صغير إدريس لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين وناس الإرفة بوفاة أنا أبوهم وأمهم معلم هارون الجمي مات أمس الأربعاء والسرقة تبقى أم باكر الجمي بعد الظهر في كارتيه دقيل الزيفة ما بعيد من بيتنا للدليجي إيسا بكر أحمد الأهل الله صبرهم المرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. البلاغ إن شاء الله كلقينا وقت من البلاغ الأولان نقولوا بعد الأخبار بلاغ نوفا جدة أخي آدم أخي بلامة جدة بشارة بلامة حسين بشارة وكل الأخيان في قوة لهم الحزن ببلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا أمم أنكرمي بيت بشارة ماتت أول تميس والسرقة تبقى أنباكر جيمي في قوة هلي التبلامة جدة بشارة. نكرر جدة أخي آدم أخي بلام جدة بشارة بلام حسين بشارة وكل الأخيان في قوة لهم الحزن ببلغوا للأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بممات أنا أمم أم كرمي بيت بشارة مات الأول تمس وسرى طبقا باكر الجيمة في قوة هلي التبلامة جدة بشارة على حال الله صبرهم والمرهومة الله أغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. نمشي لمكنة الفن
1: بدلنا كذر بذرة كل عندي أنا فاكر لك ما دنسيتني أنا فاكر لك ما لجفيتني الزرافة أم هديسا كتكتي كاتي أنا مدرس لله إذا النبي ما لا سلام لأنا ما ترسلي الزرافة دلنا كذر دي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط قزي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفارس المتني اليوم يا ترجالة سلطان التجان يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من رجالة يا ترجالة أباكر والألي دول رجالة كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالة كم من البنات يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القرامة سنة دول الرجالة سنة ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
3: سكان هناشات، الملاريا لسه بتقتل ناس كتار في أسرتنا. عشان نهمي أهلنا أحسن، وزارة الصحة العامة والوقاية مع شركة حقها بتقوم بحملة وطنية لتوزيع السنجل إندا دواء. الأمار عن الصحة في الأحياء يجوا بيت لبيت عشان يسجلوا عدد أفرادنا كل أسرة، وبعدها يوزوا السناجدي. لما يجوكم خلوكم في البيت، استقبلوهم كويس واعطوهم المعلومات الصحية، والسناجدي مجانا، ممنوع بيعها أو استخدامها لأي غرض غير الحماية انت البعوضة. خلونا ننوم كل يوم وكل ليلة طوال السنة تحت السنجة اللي بسموها سنجة دواء. السناجة دي بتحمي والملاريا بتقتل. دي رسالة وزارة الصحة العامة والوقاية.

0: حسين وسمعت راديوشات في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في دقنة مسكورية العاصمة ولاية هجر لميس، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية أنا اليوم مع عشية بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تيجان حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم نشرة الأخبار اللامسائية. نعلم يوم الخميس يوم 6 شهر 8 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الرئيس هن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهن البيئة دكتور أحمد أمبودو محمد كان سوى ملمة أمس مع الجزائري بروفيسور محمد بخاري الرئيس هن المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهن البيئة هن دولة الجزائر وحج معايا بما يخص التقوية أنا الكفاءات في مجال أنا الإدارة. وزير التعليم العالي دكتور سيتاك يوم بتنا بنيس وملما هنت خدمة لهم بعد الظهر مع زميلة أنا دولة مصر عبد الحافظ منصور وحجب بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بتدريب بين تشاد ودولة مصر. الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى ملمة هنت خدمة لهم الصباح في الوزارة. الملمة سواها مع الوزير هنا دولة مصر هنا الصحة السيد عبد القفار خالد أو خالد عبد القفار. وتسمع أخبار آخر. بعد البداية الرسمية هنت الدورة العادية الثانية لسنة 2026 هنت المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهن البيئة الرئيس هن المؤسسة دكتور أحمد أمبودو محمد سوى ملمة أمس ملمة هنت خدمة مع الزميلة هن دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري وحج معايا بما يخص التبادل هن الخبرات وتقوية هنت التدريب في مجال هنا الإدارة. الوزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يوم بتنا بني كان سوى ملمة هنت خدمة لهم بعد الظهر. الوزير هنا التعليم العالي هنا دولة مصر عبد الحافظ منصور الشخصيات الاثنين كان حجوا بما يخص الاتفاقيات المتعلقة بالجراي بين تشاد ومصر. تفاصيل الخبر نسمعه مع مصطفى بشارة محمد.
2: لما وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبانتينا بيني مع وزير التعليم الآلي المصري الدكتور عبد العزيز منصور والمسؤولين عن الجامعتين الإسكندرية المصرية وعن جمينة وحجوا في كثير من المواضيع تخص تطوير مجال التعليم الآلي بين البلدين ويشوفوا الاتفاقية الوقوع فوقها من سنة 2016 اللي بتطور التعليم. كلل وزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبانتينا بيني رحب بالوفد المصري وقال جمهورية مصر قادة تدعم تشاد في مجال التعليم اللي هو عنده أهمية كبيرة في بلدنا تشاد. وزير التعليم الآلي المصري الدكتور عبد العزيز منصور تكلم في العلاقات السمحة بين تشاد ومصر.
3: نحن نعمل على دعم التعاون البحثي وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر ونستطيع أن نطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه الدولة في تشاد والتي تواجه الدولة في مصر.
2: وقت الاجتماع قدم المسؤولين التشاديين أسئلة للوزير المصري في كيف يعملوا عشان يجددوا الاتفاقية أو يعدلوها السووها من سنة 2016. وقال الوزير التعليم العالي المصري الوزارة حقها تخدم عشان تجدد الاتفاقية أو يعدلوها ويحل كل الصعوبات القادة تدحر تطوير التعليم الآلي.
1: مصطفى بشارة محمد. في إطار هنا اللجنة المشتركة تشاد ودولة مصر الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم كان سوى ملمة لهم الصباح في نفس الوزارة مع الوزير هنا الصحة العامة هنا دولة مصر خالد عبد القفار التعاون بين تشاد ومصر في مجال هنا الصحة. دي النقطة المهمة اللي كان حجو فوقها. خلينا نسمعه للوزير هنا الصحة العامة هنا تشاد دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بعد الملمة.
4: نقدم تهية خاصة لأحبابنا وعلى رأسهم وزير الصحة المصرية نقدم لك تهية خاصة للوفد المرافق لك، ونتمنى لكم إقامة سعيدة في تشاد، ونحن دائما وأبدا نتمنى العلاقات بين البلدين تستمر وتتقوى لأجل الشعبين. نحن يعني حريصين للعلاقات مع مصر، ولقينا توجيهات خاصة من السلطات العليا على رأسهم المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتقوية النظام الصحي بين الشعبين.
1: الوزير هنا الصحة العامة دكتور عبد المجيد عبد الرحيم السمو تدا كان سوى ملمة أخرى لهم الله الصباح الملمة سواها مع الأميرات هنا الأروندسما هنا العاصمة جمينا والدكاتير هنا قسم هنا جمينا الشمال الملمة هنت الخدمة دي بقد بحضور هنا المندوبة العامة هنت الحكومة في مدينة جمينا أمينة كوجيانا وحج عام بما يخص الوقاية للمواطنين من بعد من الأمراض. تعبركم بنشرة الأخبار بعد الفاصل. انفتحت لوم الله صباح اليوم يوم الله خميس في المغر هنا البي اس سي بنك الدول الإفريقية المركزية الملمة الثانية هنت المشاورة هنا المسؤولين هنا البنوك المدير هنا المكتب الوطني هنا البي اس سي إدريس أحمد إدريس ورأس المناسبة. آخر خبر في إطار هنا الجولة اللي كان قامت بها في وسط هنا البلد بئسة هنت المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية هنا تشات الفراسة الأمين العام هنا المجلس دكتور بكر ولر مدو البئسة دي كان قامت بتوعية بما يخص التعايش السلمي بين المواطنين في مدينة مندو عاصمة هنا ولاية لوغون القرباني. إذا المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:22 بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكون الرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي وهنا البيع دكتور أحمد أمبدو محمد كان سوى ملمة أمس ملمة سواها مع زميلة هنا دولة الجزائر بروفيسور محمد بخاري وحق معي بما يخص التبادل هنا الخبرات وتقوية هنا الكفاءات في مجال هنا الإدارة. وزير هنا التعليم العالي دكتور سيتاك يمبتنا بني كان سوى ملمة هنت خدمة على بعد الظهر مع الوزير هنا التعليم العالي هنا دولة مصر عبد الحفيظ منصور وحج

0: هنا الصحة العامة هنا الدولة مصر خالد عبد القفار وده بينكتب في إطار هنا الخدمة هنا اللجنة المشتركة تشاد ومصر. وسموت أخبار أخرى هذه النشرة الكتبها لكم مصطفى بشارة محمد قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا سموي كويا كريو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Lale population so salmo bu hormo blamsa indiza good makum ana good pixificasma na radio chat bouze ma vie population so basma.

وجيم بغبارة تدرن قنجلالا أركال الإرانة يروى شاي شاي رخماما أبدا من النباء البتين من بقني فيها من تمرية بتن جوكرة خادمة خطية القانية من ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابل مجافية تاري كريم تنجد في النولية شركة في الجامعة كرقضية فورية نعلم قصولية قمسون بردية بخ...

بشیر مانوس من آنو مانوس من مام بسان مانوس من جامع تغیر مانوس من بخار تل مانوس

قرنا كراديين كذا طمنا مندين فلاته من ربنا بالبقر سارين امشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 سويت 120 ولد الدار غدر دير ولد البشير صغير قلبه كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين

0: mi uda yangushi durma kirkine wa jama sulba jari wal darbatari shilal mamsha khalla jari dar al wara makru samat mashi ana mashi tu wara bagam rati gambe munnal bolge jailan jemme nelkichi ambe nan jaga rembe kusri tenan le shoka bi kebi al gatar fa da meri ba mishi jembe na taman wo kam fo grati arba gwaad arba kazi wa hada gala ta
1: jule sayna simat al kiram baad ma simina nashra darjial qaddama zamin matar hasan bin ali narja lil sidan shan wasal lakum bil balagat المفضلة البلاغات أن الوفاء قلنا من قبل نكررهم لكم الشيخ محمد هارون الوكيل بلام جبرين هارون عبد الله إيسى اللوان هارون أبالي الميرن الستم السماء آدم حسن جيمي إدريس أخي الشيخ آدم ريز بلام رمات إيكو رمات غريمة رمات غريمة إيسى بشارة ولا شين ديليجي إيسى جبرين بلام إدريس بلام حسن إيسى Delegate Haruna Abba Isa, Delegate Ali Abdul Rahman, Deputy Shane Khala, Al-Hajj Umar Adam, Makaila Tijani Musa, Adam Adwan, Idrisa Musa Angallo, Delegate Muhammad Hassan, Al-Hajj Abkar Adam, Al-Hajj Hisseini Kusha, Bishara Walla Kaftara, Blama Abbakar Jidda, Mamadi Tahir, Jidda Yaya, Sayyidina Malim Abba, عثمان آدم جبرين حسنة إدريس محمد عبد الله موسى صالح عبد الرحيم عبد الله عمر بلام آدم جمي وكيل جبرين دوندي اللوان إبراهيم جد مهدي اللوان كشل دنديني اللوان حسن عبد الله اللوان كشل بخاري اللوان جدو عبد الرحمن دليجي موسى أبكر دليجي اللوان سمني دليجي أخونا أبكر دليجي سيف Delegate Tom Majoko, Delegate Ahmed Bishara, Delegate Ajit Akhay, Delegate Saeed Hisseini, Delegate Bakar Malum, Delegate Paul Akka, Delegate Jid Ahmed Saleh, Delegate Kawas Muhammad, Delegate Emma, Delegate Abdurrahman Shatat, Delegate Jid Adam, Delegate Noor, Delegate Umar Attona, Sheikh Muhammad Falati, Sheikh Azaki Shaltoot, Sheikh Garba Alifa, Sheikh Hamid Ali, Sheikh Muhammad Jid Dhahiye, شيخ عبد الله بوبو شيخ جدة ولا أمينة شيخ أبكاكة الجاني شيخ خميس أنجني أنجاجي شيخ الحاج آدم أفليجي شيخ إيسى محمد الكلو بلام صالح في كسي برا بلام أحمد في قدمكي بلام محمد أندليمو في النالة بلام آدم محمد في جوز الكلبة بلام آدم إيسى في جوز التجانية بلام أحمد في جليجي بلام جبرين في غرغوموتا 1 و 2 لوم الحزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرف البعيدين والقريبين بوفاة أبوهم وأخوهم الشيخ هارون إدريس المعروف بهارونا والآشي مات اليوم الخميس وسرى طبقا باكر الجيمي بعد الطور في كارتيا أمبت 1 هلت بلام حسنة إيسى الأهل الله صبرهم والمرحوم الله اغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلام هارون جيمي بلام هارون آدم الهجر الشيخ الضيف إما بن نصيب محمد تسغير محمد مكايلا إدريس حسيني الشيخ جدة باباي محمد التكتيك جدة مؤلم أبكر خالة جبرين نفيلي عمر بكر الشيخ آدم مخرسة بشي شرك دليجي محمد أحمد بشارة عائلة عمر بشنب عائلة حسنة أبو وشاني اللوان إبراهيم أجد مهدي النور ولا هارونا الحاج عبد الرحيم أب صالح هارونا ولا أحمد شيخ جبرين عبد الله بلام جبرين ولا ساري وهيدي الحاج هارونا محمد ساري وهيدي بلام خالة مكايلة بلام آدم محمد بلام حسنة كوشي بلام موسى مكايلة بلام قنبقدو بلام موسى محمد بلام محمد ضهية بلام كبير بلام محمد والدود بلام آدم أبكر بلام القور شروما بلام حامد حسنة الحاج جدة بصالح الحاج مكايلة ولا سياغة شيخ محمد تدشوش شيخ عبد الغني بلام محمد فروة الحاج محمد يونس الشيخ لوراء بلام يعقوبة الشيخ هارون والقور الشيخ محمد أمبريا الحاج دوغال، دليجي إيسا بكر، دليجي موسى أشنو، دليجي عبد الله محمد، أحمد حسن، عمر خرسة، عمر قجيري، دليجي جيمي سوق، الأهل نيكسري، عائلة جابر، السيارة مكايلة، الشيخ كرشة بكر، عائلة الحاج موسى مية، الشيخ عبد الله والبشي، الشيخ هبيلي ومحمد صغير إدريس. لهم الحزن ببلغوا لكل الأعلى البر والداخل وناس الإرفة بوفاة أبوهم وأمهم معلم هارون الجيمي، مات أمس الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الجيمي بعد الدور في كارتيه دقيل الزيفة ما بعيد من بيت الدليجي إيسا بكر أحمد. الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. واصل بلا بلاغات عيلة دندودو لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البدن قريبين بوفاتنا أبا دودو محمد، مات البارح في الليل وسرى طبقا باكر في جقيمه الاتبلامة عبد القادر أنبدي. الأهل الله صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. جدة قنبو بلام ثم هارون الشريف، هارون الشريف قنبو بلام عبد الله دوغال، شيخ جدة دوغال بلام حسيني دوغال، أطيب بشارة، كفتر بشارة، عمر محمد تبنية، شيخ موسى إيسا، الإمام معلم جبرين، إيسا إبراهيم، محمد أبكر إيساي، حسن أبكر، الرئيس جدة جبرين، أحمد موسى وعبد الله محمد. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الخزام، ولاد ألي، السلامات، البنسيت، الأسلة، الشرفة، الإيسي، الحمادية، ولاد أبئيسي، الدقنة، والأهل البعيدين القريبين البر والداخل بوفاتنا أمهم وأمتهم أو خالتهم آشي بيت يوسف، ماتت أمس الأربعاء وسرقة تبقى مباكرة جيمي بنجوجوكو خلي التبلام عبد الله دوغال كانتون كدادة. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات إن الوفا عبد الله جدة، أليفة جدة، الشيخ محمدية إسماعيل بلامو يوغو محمود، الحاجة صالح محمد، الشيخ عبد الرحمن أبقاسي، أحمد ميليمي، أبكر صالح، جمع الجد، أبكر عبد الله، أخي عبد الله، أحمد الحاج، جدة آدم، عبد الله آدم، محمد تكومبا، أبقاسي حسيبي، بلامو مختار جمي، الحاج محمد كموني، وكيل آدم، فكي آدم، الحاجة آدم رمضان، إما جدة، أمبدي كرشي، محمد الجولي، بلاما أبا كوشة محمد، يونس أطيه، حسن دنا، محمد إدريس، إيسا أحمد، معلم حسين إدريس، رمات جبرين، الإمام حسن جدة، إدريس أمر، حسين حاشي، حسن رمات، جيم عبد الرحمن، موسى محمد، الشيخ أزرق محمد، الشيخ محمد أبكر، الشيخ مهمت مايو، الشيخ مهمت أبافيل، الشيخ شرك نكور، الشيخ عبد الله، الشيخ أبخريس مومن، الشيخ عبد الله قصير، الشيخ جدة باقم، الشيخ عمر أبرس، الشيخ جدة الرخيس، محمد الرخيس، رمضان إما، صالح هارونا، بلام هارونا الجد، بلام موسى أبكر، بلام عبد الرحمن عمر، بلام جبرين نكرتو، بلام محمد دقلي، بلام إبراهيم بشير، بلام الهاتش دنا، بلام بكر عبد الرحمن، بلام بشارة هليليف، بلام هارون أبافيل، جدة هارون، كوميسير إبراهيم، دليجي محمود أبقنا، عائلة محمد دمان في جوبدي، الكتابة مرة تعبانة، عائلة دقيقة في مبروكة، بلام تيراب محمد جدة، بلام محمد جدة بنداي، بلام بركة نوام، بلام جبرين جابر، بلام محمد خميس، بلام جد عمر، بلام محمد حسيني، بلام أبا جد داداي، بلام محمد تفيلو، بلام محمد آدم جد ولا رمادة، بلام علي أحمد، بلام جد محمد موسى، بلام محمد آدم، بلام نور إبراهيم، بلام عمر محمد، بلام محمد بيو، بلام جبرين إما، بلام إيسا جيلي، بلام عبد الرحمن أبن نصيب، بلام بكر عبد الرحمن، حسين إبراهيم عبد الرحمن عفوا حسن صالح، الحاجة حسن جيمي، بلام عبد الله جبرين، الشيخ جبرين آدم، الشيخ محمد دقاش، الشيخ أبكر نكاس، عمر ولا موسى، بلام احمد توم بلام احمد اندرو بلام رماد محمد بلام مجيد بركه جوجا ولا هارونا بوكاسا حامد بلام محمد امباري علاج عبد القادر هارون عاشي جده اخي جده لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاتنا ابوم معلم مجدة موسى مات في اللبانة والسرعة تبقى مباكر الجيمة في اللبانة هلي تبلام يوغو محمود المنصور على حال الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. الديركسيون جنرال الكمبلكس اسكولير امولنا فرشة بخبروا على بهات بكون التسجيل عن الطلبة القدام والجداد عن سنة 2026-2027 خلاص بدأ وبواصل لحد يوم 1 شهر 10 أكتوبر الجاي. الكمبلكس اسكولير كانت دور النجاح والتعليم القوي سجلوا يالكم هم في هدفهم بكون النجاح والتوفيق دائما للطلبة. التسجيل بدأ وبواصل لحد يوم 1 شهر 10 الجاي والديركسيون حكم مفتوح يوميا من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 1 الظهر إلا يوم الأحد ما بفتحه. كان تدوروا معلومات بزيادة تنادون في نمرود التليفون 66-27-14-52-66-63-31-21-63-64-91-48 ده طبعا البلاغ ده 2 وايد انيفرسيتي اللي هسه قرينا لكم ده الليسي وده الانستيتي. الديركسيون جنرال انستيتي بريفي امولنا فرشة إباف بلغوا للأبهات أن الطلبة بكون التسجيل أن الطلبة القدام والجداد خلاص بدأ بخصوص 2026-2027 وبواصلوا في التسجيل لحد يوم 1 من شهر أكتوبر الجاي. الإباف انتهى البرنامج والتدريب والتعليم القوي للطلبة لإيالكم هدفهم الوحيد بكون جيل متعلم ومثقف وبدربهم في التدريب الصحيح. مكتب فاتح يوميا من الساعة 8 الفجر لحد الساعة 6 العشية إلا يوم الأحد ما بخدمه. أي أبو كان بدور معلومات بالزيادة خلي بنادين في نمران التليفون 66-27-94-52 أو 62-16-36-83 أو 66-31-14-10 الساعة 7:49 في استوديو 3 هنا لا اونما نمشي للتكنيسيان الكبير ساوي كوان كريو يسمينا اغنيه دمبجويا اوي الجو كله بارد بلا دخان ما ببقى محمد علي دارسيلا هديه خاصه جاسني ادم محمد خديجه محمد طاهر مريم الشاعر محمد وكل المحبين أنا الدمبو جاي نقول لكم مساء الخير ومساء حلو وجميل من الإزالة الوطنية الشادية عبسي تاسن ضهية هناك من جينابور نقول لك مساء الخير كم تنين

بعد ما سمينا الاغنيه الجميله دمبجوي من الفنان محمد علي دارسيلا، نمشي نلقى الفنان السوداني الكبير عبد العزيز مبارك. هديه خاصه للمستمع الكبير انا راديو تشاد، من الماجرويا ومن الجرمايا، صبرا بيتين إمر والسماعين ديك النور وكل الأعضاء هنا جروب راديو تشاد وأنا ما العزاز وأنا ما فوق في الرأس، نقول لكم مساحل من الإذاعة الوطنية التشادية جواهر الشمو آدم وكل جماعتك إن شاء الله كابتني. دكتور قايمي هناك من حليت عبد الرحمن مقابيل، نقول لك مساء الخير وكل الأهل القانين بتعبونا من مقابيل، نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية التشادية.

رمضان كادر هناك من مدغن حول العالم، نقول لك مساء الخير. بلاما قوبب نصيب من الكوكا، بلاما جد ابراهيم من فلقة، بلاما محمد بنية من كاغا، عبد القادر مبدي من جقيمة، ايمد مينيمي من دقي، نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادية. وما ننسوا الحاجة ولد مبتي، ونقول لكم مساء جميل من راديو تشادي.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزمنا لمجبالنا. بكلم لكم بكلم نصارى مع زميلكم أكوي، بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة ونشط الأخبار في مكانة الفن إنجينير بلان ساويكي وان كريو. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزاء الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين.

0: وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل يفتتح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة المشتركة الشادية المصرية. الدورة جاءت تحت شعار ما بعد التعاون رؤية استراتيجية مشتركة. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع الوفد المصري بقيادة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور دعم التعاون البحثي وطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في عدد من النقاط العريضة المحددة التي تواجه البلدين. أبرز ما دار في اللقاء. وزير الصحة العامة التشادي والمصري وزير الصحة العامة التشادي والمصري يتفقد مركز غسيل الكلى بالمستشفى المرجعي. وزارة الصحة العامة تقدم تقريرا حول تطورات مرض الكوليرا. كما تتابعون في النشرة أيضا تقرير الإذاعة الوطنية التشادية الخاص بإعلان ذكرى 11 من أغسطس عيد الاستقلال. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم مستمعينا من جديد. ترأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل ترأس أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة المشتركة الشادية المصرية والتي تعمل في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات حيوية عدة. المناسبة كانت مساء اليوم بحضور وزير الخارجية المصرية رفقة عدد من المشاركين. عبد الله هارون وفيه المزيد من التفاصيل.
1: تذخر تشاد بتراث ثقافي غني ومتنوع يعكس تعدد مكوناتها الاجتماعية والثقافية من الأزياء التقليدية والحرف اليدوية والرقصات والأغاني الشعبية إلى المأكولات المحلية والعمارة والتراث والأمثال والحكايات التي تناقلتها الأجيال. ويمنح هذا التنوع بلادنا ثراء ثقافيا يجعل أبناء الوطن رغم اختلاف لغاتهم وعاداتهم أمة واحدة، حيث نجد في تشاد أكثر من 200 قبيلة وأكثر من 100 لغة، لكن اللغة العربية والفرنسية تعد هما اللغتان الرسميتان للدولة. وتواجه تشاد تحديات متزايدة من أبرزها تأثير العولمة وتراجع اهتمام بعض الشباب بالموروث الشعبي وضعف التوثيق وغياب الدعم الكافي للحرف اليدوية. ومع رحيل كبار السن نفقد جزءا كبيرا من الذاكرة التشادية التي لم توثق بعد، وهو ما يستدعي تحركات عاجلة للحفاظ عليها قبل الاندثار. إن حماية التراث ليست مسؤولية وزارة الثقافة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمؤسسات التعليمية والإعلام والمجتمع. فإدراج التراث في المناهج الدراسية وتنظيم المهرجانات الثقافية وتشجيع الباحثين في مجال توثيق الموروث الثقافي في التاريخ ودعم الكتاب والحرفيين كلها خطوات تسهم في صون هذا الإرث ونقله إلى الأجيال القادمة والتعريف به في الخارج. ولا ينبغي النظر إلى التراث بوصفه قيمة ثقافية فقط، بل أيضا موروث اقتصادي وسياحي بامتياز يمكن أن يفتح فرص العمل لآلاف الشباب إذا أحسن استثماره بشكل صحيح. وبهذه المناسبة أذكر القرار الشجاع للرئيس التشادي الأسبق فرانسوا غارتاتون بولباي في تغيير أسماء المدن والشوارع والمعالم بأسماء تقليدية وطنية، والتي لولا لاندثرت الكثير من الموروثات التشادية ولغاب ذلك عن الأجيال المتتالية. فلتتبنى الحكومة التشادية الحالية نفس النظرة ونفس الثورة الثقافية والوطنية، لأن الشعوب لا تنسجم إلا مع تراثها وثقافتها.
0: ذلكم تقرير زكريا يحيى زكريا الذي تناول في التقرير الخاص الذي يعده قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية حول الذكرى 11 من أغسطس. تناول اليوم في ورقته التراث الثقافي في تشاد وأهمية الحفاظ عليه. نعود في ورقتنا الذي قرأناها قبل قليل. ترأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل ترأس أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية والتي تعمل في تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مجالات حيوية عدة. المناسبة كانت مساء اليوم حضرها وزير الخارجية المصرية رفقة عدد من المشاركين. عبد الله هارون آدم وفيه المزيد من التفاصيل.
2: مع بعض التعاون رؤية استراتيجية مشتركة تحت هذا الشعار انطلقت أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية التي تحتضنها العاصمة عين جمينة. وتهدف هذه الدورة إلى عرض واعتماد تقرير الخبراء بشأن سبل تعزيز التعاون القائم بين تشاد ومصر بما يسهم في تطوير الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل والثقافة إلى جانب مجالات أخرى ذات أولوية تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وفي سياق متصل وضمن فعاليات الدورة الرابعة للجنة أقد لقاء موسع بين رجال الأعمال المصريين ونزرائهم التشاديين بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الدورة يجسد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع تشاد ومصر ويعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع مجالاته بما يواكب تطلعات الشعبين نحو التنمية والازدهار. يذكر بأن فعاليات هذه الدورة اختتمت بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين متمثلا في مجال الطيران المدني والصحة والثقافة والسياحة وكذا في المجال الدبلوماسي حيث وقع من طرف تشاد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل ومن طرف جمهورية مصر وزير الخارجية المصري السيد بدر عبد العاطي.
0: عقد رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد أنبدو محمد عقد لقاء مع الوفد الجزائري المشارك في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس الاقتصادي التشادي. الوفد يقوده البروفيسور محمد بخاري رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الجزائري وذلك من أجل الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية في تشاد. عبد الرؤوف أيوب.
3: الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الخدمات الرقمية. بهذا الشأن عقد لقاء العمل الذي جمع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد بدو محمد بالوفد الجزائري برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي البروفيسور محمد بخاري. ويهدف هذا اللقاء إلى الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال تحديث الإدارة العامة التشادية في مواجهة التحول الرقمي وتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين. هذا وعقب اللقاء أوضح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري البروفيسور محمد بخاري في تصريح صحفي بأن هذه الزيارة تدخل في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب ولا سيما في مجالات الرقمنة وتحديث الإدارة العمومية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. بدوره رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي الدكتور أحمد مبودو محمد أكد بأن هذا اللقاء يأتي في إطار مشاركة الوفد الجزائري في أعمال الدورة العادية الثانية للمجلس ومواصلة المشاورات والتبادلات المؤسسية تنفيذا لاتفاقية التعاون الموقعة بين المؤسستين وتجسيدا لتوجيهات قائدي البلدين الرامية إلى إطفاء زخم جديد ومتميز على العلاقات التشادية الجزائرية.
0: عقد وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاكي يامباتينا بيني عقد صباح اليوم اجتماعا مع الوفد المصري برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور وتباحث معهم جملة من القضايا المتعلقة بتطوير قطاع التعليم بين البلدين وكذا مراجعة الاتفاقية التي أبرمت بين تشاد ومصر منذ العام 2016. مصطفى بشارة محمد نستمع إليه في هذا التقرير.
4: الاجتماع الذي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبانتينا بيني مع وزير التعليم العالي المصري الدكتور عبد العزيز منصور والوفد المرافق له ومسؤولي الجامعتين الإسكندرية وعين جمينة حيث تباحثوا حول عدة قضايا متعلقة بتطوير قطاع التعليم العالي بين البلدين وكذا مراجعة الاتفاقية لتطوير التعليم العالي التي أبرمت بين تشاد ومصر منذ عام 2016. المناسبة سمحت لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبانتينا بيني بأن يرحب بالوفد المصري ويؤكد الدور الكبير الذي تقدمه جمهورية مصر في تنمية قطاع التعليم والبحث العلمي بالبلاد. أما وزير التعليم العالي المصري الدكتور عبد العزيز منصور قال بأن الوزارة ستسعى جاهدة من أجل تطوير هذه العلاقات.
5: نحن نعمل على دعم التعاون البحثي وذلك من خلال التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي في مصر، ونستطيع أن نطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في مجالات محددة التي تواجه الدولة في تشاد والتي تواجه الدولة في مصر.
4: كما قدم المسؤولين التشاديين أسئلة للوزير المصري تمحورت حول تجديد الاتفاقية التي مرت عليها 10 أعوام، فقد رد الوزير وقال بأن الوزارة ستعمل من أجل تجديد هذه الاتفاقية أو تعديلها وحل جميع الإشكاليات التي تعيق التعليم العالي.
0: صحيا، عقد وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم اجتماع عمل مع وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية دكتور خالد عبد الغفار، ويأتي هذا الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في إطار التعاون القائم بين البلدين تشاد ومصر في المجال الصحي، كان ذلك بحضور المدراء والمعنيين بالشأن الصحي. عز علي علومة.
6: يعد هذا الاجتماع الذي جمع بين وزيري الصحة التشادي والمصري خطوة أساسية في إطار تعزيز التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية وتشاد في المجال الصحي، حيث أكد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم عن مدى أهمية هذه العلاقات.
7: نتمنى العلاقات بين البلدين تستمر وتتقوى لأجل الشعبين. نحن حريصين للعلاقات مع مصر، ولقينا توجيهات خاصة من السلطات العليا على رأسهم المشير محمد إدريس ديبي إتنو لتقوية العلاقات بين البلدين وتقوية النظام الصحي بين الشعبين.
6: وخلال هذا الاجتماع أوضح وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبد الغفار السعي من أجل تدريب الكوادر التشادية في المستشفيات المصرية.
8: نستطيع أن نعمل سويا ونتبادل الخبرات ما بين مصر وتشاد في مجالات الصحة على سبيل التحديد بأكثر من هذا. أعلم أن هناك تعاون، ولكن أتصور أن احنا نستحق أن يكون التعاون أكثر بكثير في مجالات العلاج، في مجالات التدريب، في مجالات الدواء، مجالات كثيرة الحقيقة نستطيع أن نحقق بها تطلعات شعبينا الذين يستحقون منا الكثير.
6: وبعيد الاجتماع تفقد كل من وزيري الصحة المصري والتشادي مركز غسيل الكلى بالمستشفى المرجعي، وذلك للإطمئنان على سير العمل.
8: ثم ذهبنا اليوم لزيارة مركز غسيل الكلى في المستشفى، واطمأننا على حسن سير العمل بالمستشفى، وطلعنا أيضا على بعض الاحتياجات التي يحتاجها زمايلنا لدعم المرضى من دولة تشاد، واتفقنا على أن يكون هناك مزيد من الدعم في خلال الأسابيع والشهور القليلة القادمة حتى لا يكون هناك قائمة انتظار لمرضى الغسيل الكلوي على مستوى تشاد.
6: للتذكير، فإن زيارة وزير الصحة والسكان لجمهورية مصر العربية تأتي في إطار اللجنة المشتركة المصرية التشادية.
0: في سياق آخر، عرضت وزارة الصحة العامة والوقاية تقريرها المتعلق بآخر تطورات مرض الكوليرا الذي جاء ذلك خلال الاجتماع التنويري الذي عقده وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم بحضور مندوبة الحكومة لدى بلدية أنجمينا أمينة كوديانا وعمدة بلدية الدائرة الأولى زكريا يحيى زكريا.
1: سجلت العاصمة أنجمينا 81 حالة و8 حالة وفاة ناجمة عن مرض الكوليرا، وذلك بحسب التقرير الذي قدمته وزارة الصحة العامة ليوم الأربعاء 5 أغسطس الجاري. واهتماما منه بمعرفة آخر التطورات، استمع وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد إلى مندوبة الحكومة لدى بلدية أنجمينة أمينة كوجيانا وإلى عمدة بلدية الدائرة الأولى جمال يحيى موسى وبعض الفنيين الذين أبدوا استعداداتهم لمواجهة هذا الوباء وتقديم ما تم إنجازه مع مختلف الفاعلين والشركاء بمختلف أحياء العاصمة أنجمينة خاصة الدائرة الأولى التي سجلت عددا كبيرا من حالات الإصابة. وزير الصحة العامة الوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد في مداخلته قال بأن مرض الكوليرا يعد من أكثر الأمراض فتكا بالبشرية وأن كافة الإمكانيات والتدابير متوفرة لدحره، لذلك يجب توسعة الحملة التوعوية بجميع أحياء العاصمة قبل أن تخسر الدولة مزيدا من الأرواح واحتواء المرض. ويوصي الوزير المواطنين بالتعاون مع المسؤولين بالبلديات والدوائر في الإبلاغ عن الحالات المشبوهة ومراعاة الدفن مع الحرص على النظافة خاصة شرب الماء الصالح للشرب.
0: ننهي نشرتنا بالمجلة الثقافية لهذا الأسبوع. تناول كاتب العمود محمد عمر إدريس في مقاله اليوم مناسبة عيد الاستقلال في ستينيات القرن الماضي عندما كانت فورت لامي تنبض بعقاء التقاليد. نتابع.
9: في 11 من أغسطس يحتفل التشاديون بالذكرى 66 لاستقلال البلاد، وبعيدا عن المراسم الرسمية تذكرنا هذه المناسبة أيضا بفترة كانت فيها الثقافة في صميم الاحتفال الشعبي. من ستينيات إلى ثمانيات القرن الماضي في فورت لامي التي أصبحت اليوم أنجمينة كانت الأحياء تعيش على وقع المهرجانات مع غروب الشمس، وكانت الساحات العامة تستقبل فرق الرقص التقليدي والفولكلوري من مختلف مكونات الشعب، وكانت أصوات الطبول والقراء والغناء تهز العائلات المجتمعة في جو من الإخاء، وكان الشباب يشاركون في مسابقات وألعاب وسباقات وعروض رقص وغناء ومسرح شعبي، والفائزون كانوا يحصلون على هدايا وكؤوس وجوائز تقدمها السلطات أو التجار أو أعيان الأحياء. لم تكن هذه الاحتفالات مجرد تسلية، بل كانت وسيلة لنقل القيم الثقافية وتعيش العيش المشترك وتعريف الأجيال الجديدة بغنى التقاليد التشادية. واليوم بينما تحتفل البلاد بالذكرى 66 عاما من الاستقلال، تدعونا هذه الذاكرة إلى إعادة الاعتبار للأنشطة الثقافية الشعبية، فالأمة التي تقدر رقصاتها وأناشيدها وتقاليدها تبني أيضا هويتها ووحدتها. عيد استقلال سعيد لكل التشاديين.
0: مستمعينا، بهذا العمود الثقافي نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل يفتتح أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة المشتركة التشادية المصرية. الدورة جاءت تحت شعار مع بعض التعاون رؤية استراتيجية مشتركة. وزير التعليم العالي يعقد اجتماعا مع الوفد المصري بقيادة وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز منصور دعم التعاون البحثي وطرح مجموعة من التعاون لحل التحديات في عدد من النقاط العريضة المحددة التي تواجهها البلدين، أبرز ما دار في اللقاء. وزير الصحة العامة التشادي والمصري يتفقدان مركز غسيل الكولا بالمستشفى المرجعي. وزارة الصحة العامة تقدم تقريرا حول آخر تطورات مرض الكوليرا. كما تابعتم في النشرة أيضا تقرير الإذاعة الوطنية التشادية الخاص بإعلان ذكرى 11 من أغسطس عيد الاستغلال. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روغبرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينة.